0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
2: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ،
2: الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،

0: أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا

بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي وجوقة أمواج للاحتفال بيوم أوروبا في أمسية موسيقية مميزة بعنوان نحلق بحرية عبر الثقافات. انضموا إلينا يوم السبت 9 أيار الساعة 7 مساء في وندر كابينت مجلس العجب بيت لحم.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار.

0: والشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد بكل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرن، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592 196 007.

صباحكم سعيد مستمعينا الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM. صباح يوم جديد الاثنين 11 من أيار 2026، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم في أخبار الصباح. تحياتي لكم أينما كنتم تتابعونا، إنجي سابا تحييكم.

نبدأ ونقول هذا الأمر لا يعجبني، إنه غير مقبول. ترامب يرفض وبشدة الرد الإيراني. إذن دونالد ترامب غير راض على رد إيران على الاقتراح الأمريكي بإنهاء الحرب، وكتب: لقد قرأت للتو رد ممثلي إيران، لا يعجبني هذا الرد، إنه غير مقبول بتاتا. وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت في وقت سابق بأن الرد ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما لبنان، وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، دون الإشارة إلى كيفية معاودة فتح الممر المائي الحيوي أو توقيت هذا يعني فتح الممر. فبالتالي جاء ذلك بعد اقتراح أمريكي بإنهاء القتال قبل بدء محادثات بخصوص قضايا أكثر حساسية، منها البرنامج النووي الإيراني. طبعا إسرائيل خرجت لتصرح وتقول أكيد ليس هناك وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية، سنستمر بقصف لبنان. وأيضا يعني التصريحات كانت قوية جدا في 24 ساعة الماضية. نقول عن مسؤول إيراني وهو نائب وزير الخارجية الإيراني تحديدا، عن كان يتحدث عن المدمرات اللي هي الأمريكية حول مضيق هرمز ونشرها وكل هذا الكلام، فقال يعني إذا بتنشروها بذريعة حماية الملاحة هذا كله يعتبر تصعيد للأزمة، وسنتصدى لوجود سفن حربية فرنسية وبريطانية في هرمز، حدد يعني. فالحصار الأمريكي رح طبعا يشوفوا هم شو بيسووا فيه، ولكن حدا تاني كمان يتدخل أكيد إيران يدها على الزناد. طبعا نتنياهو استغل الفرصة، والإشي اللي بده إياه هو يعني صار واضح إنه هو بده الحرب، فبالتالي يقول نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهي، ويجب تفكيك منشآت التخصيب وإخراج اليورانيوم. أقول لك الاستعدادات أو الإجراءات يجب أن تتخذ تكون برية هذه المرة لإزالة المواد النووية من إيران. الرئيس الأمريكي بيقول إنه 70% من الأهداف اللي حطها للحرب وضربها دمرت، ولكن يهدد بشن ضربات إضافية في المدى القريب، ويقول يمكننا العودة مجددا خلال أسبوعين. إذن هذه لعبة المفاوضات يبدو أنها مش ضابطة. طبعا لأن الرد الإيراني ما أجاش على هوا الأمريكان. يعني إذا بدنا نتطلع أكثر وأكثر على هذا الموضوع ونشوف إيش هو الرد الإيراني اللي رفضه ترامب. الرد كان على إنهاء الحرب في كل المنطقة خاصة في لبنان وتسوية الخلافات مع واشنطن، وقالوا الإيرانيين إنه الرد يشمل التفاوض بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع كامل العقوبات، والرد يركز على ضرورة وجود آليات واضحة ومضمونة بشأن رفع كافة أشكال العقوبات، وأيضا يركز على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق قد يبرم مع واشنطن، ويستند الرد إلى مصالح البلاد العليا، إيران العليا، ومخرجات المشاورات مع دول المنطقة. الله يستر من اللي جاي.

الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأمس أنه بعد تقييم الأوضاع راح يخلي سياسة الدفاع دون تغيير، راح تضل سياسة الدفاع ل 13 شهر، يعني يوم الأربعاء بعد بكرة. هذا الحكي بنحكي عن أنه قيادة الجبهة الداخلية مثلا مددت الأسبوع الماضي فترة الدفاع في 49 منطقة إضافية شمال البلاد. نتنياهو كشف بحكي أنه في مقابلة صحفية أنه الرئيس ترامب كان مستعد لاتخاذ إجراءات عسكرية برية لإزالة النووي من إيران، فبالتالي الرئيس الأمريكي قال أنه 70% الأهداف دمرت ولكن إحنا مكملين. فهنا بيقول لك الجيش الإسرائيلي بيحكي عن أنه معانا بس للأربعة دفاع، الباقي راح يكون هجوم. هذا سياسة الجيش الإسرائيلي وتغييراتها، كل أسبوع بحكي لجيشه يلا الأسبوع هذا دفاع، الأسبوع هذا دفاع، هذه المرة قال ليوم الأربعاء دفاع فقط. حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان 2846 شهيد إلى الآن، غير مستعدين أبدا لوقف إطلاق النار على لبنان، قال الجيش الإسرائيلي بعد الرد الإيراني. الجيش الإيراني خلص أعلنها منيح، يعني قال كل اللي موجودين في مضيق هرمز هلا وعاملين عقوبات علينا، هم وشركائهم سيواجهون صعوبات في المرور، الشركاء سيواجهون صعوبات في المرور. الأمريكان مش كثير عم بيطلعوا التهديدات المباشرة لهم لأنه تاركين لهم الحصة الأكبر، أما من يدعم الأمريكان في حصار هرمز فسيكون الرد مباشر.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تعلن أن ضباط في القيادة الشمالية اللي هم ضباط إسرائيليين يكشفون عن تزايد هجمات حزب الله من دون أن يتم إبلاغ الجمهور عن ذلك. على أساس هم بيخبروا الجمهور يعني. صباح اليوم استهدفت المقاومة الإسلامية حزب الله استهدفت قوة إسرائيلية كانت موجودة داخل منزل في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، كل هذا في الجنوب طبعا. استهداف للمرة الثانية لقوة إسرائيلية موجودة داخل منزل، يعني مرتين هذا الصباح. فبالتالي هذه المسيرات لا زالت هي الأداة الأولى للحرب. الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي قرب الحدود، هذا اللي اعترف فيه لسه. حفيد جون كينيدي يقول ندعم فرض حظر على السلاح الموجه إلى إسرائيل، ونؤكد أن الولايات المتحدة خسرت في الحرب ضد إيران.

رئيس الولايات المتحدة سنقوم بزيارة إلى دولة الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو، يؤكد على هذه الزيارة مع أنه كان قد فرض عقوبات على الصين قبل يعني خلال هذا الأسبوع الماضي. إن شاء الله بيكون الاستقبال على قد العقوبات. ارتفاع أسعار النفط 3% مع تعثر التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. أسعار النفط تقفز أكثر من 3 دولارات للبرميل مع استمرار إغلاق المضيق وتعثر الوصول إلى اتفاق، هذا بعد الرد الإيراني امبارح 3%. بنحكي عن ارتفاع

الموقف الأمريكي لسه غامض, يعني مش عارفين ليش سبب الرفض, بس إنه بجوز مخلي مساحة للنقاش. شرارة صغيرة واحدة في المضيق تكفي لإشعال الشرق الأوسط بأكمله من جديد, تكتب وسائل الإعلام الإسرائيلية. نحكي عن كمان مواضيع أخرى, بنحكي عن إضرابات لعدم توفر الرواتب, الأطباء مضربين كانوا يوم الأمس لعدم توفر الرواتب, كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي نعتذر من المواطنين, ولكن الأطباء لم يعودوا يقدرون أصلا أنه يصلوا إلى أماكن عملهم. يعني باعتبارنا بنحكي عن الحرب وتطوراتها والجبهات وهيك, كمان في جبهة أخرى اسمها جبهة الفقر تواجه المواطن. هذا غير الاقتحامات طبعا اليومية التي يعني نحاول أن نغطي أغلبها, إيش بوصلنا أخبار من هذا الموضوع, وين كانت قوات الاحتلال الليلة الماضية, وين المناطق اللي اقتحمتها. يعني لسه قبل قليل بس هي في كفر عقب كانت

امبارح جيش الاحتلال يعني في الساعات الاولى من هاي يعني صباح اليوم نحكي او منتصف الليل الماضي تقريبا ما بين هذا الوقت يعني كان جيش الاحتلال قد اطلق النار من البرج العسكري في قريب من الجدار باتجاه المقبرة الاسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم نحكي. وهون كان في اصابة لطفل 15 سنة في مخيم عايدة وطبعا جرى نقله لتلقي العلاج. كانت الجرافات تنفذ عمليات تجريف واسعة يوم ليلة الأمس في الأراضي في قرية أم صفا شمال رام الله، اقتحام بلعة شرق طول كرم، اقتحامات في كفر قدوم قلقيلية، في جنين أيضا، أيضا كان في قضية يوم الأمس وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتم أصلا يعني إطلاق بيان للشرطة. هلا بيان الشرطة والنيابة العامة بيحكوا عن التحقيق في مقتل مواطن في بيت لحم، أو هو تداول التواصل الاجتماعي هو لمقتل مواطنة في بيت لحم، موضوع عنف أسري. نحكي عن تداول التواصل الاجتماعي كان عن مقتل هذه السيدة، قيل إنها صغيرة بالعمر قتلت على يد زوجها، إشي قال مجرد وفاة طبيعية، تكبروش الموضوع. إلى الآن ما فيش يعني إحداثيات أكثر عن هذا الموضوع.

0: اللي عم بتسوي قوات الاحتلال كمان خلال اقتحاماتها للمناطق الفلسطينية بتأخذ تسجيلات كاميرات المراقبة. يعني هاي الكاميرات اللي احنا بنشوفها في كل مكان، قوات الاحتلال بتروح بتأخذ التسجيلات، ما حدا بحكي لها وقفي، لأنه طبعا تحت تهديد السلاح وتحت تهديد الاعتقال وتحت تهديد مليون تهديد. يعني فمثلا كان هذا الحكي يوم الأمس، اقتحموا كفر مالك شرق رام الله وأخذوا التسجيلات عشان يقعدوا يدققوا زي ما بدهم. من الاقتحامات إلى أنباء جديدة بتحكي عن جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة. يوم الأمس أغلقوا معمل لتصنيع الحلويات لأنه يفتقر أدنى معايير شروط السلامة الصحية والبيئية. فمعمل هو كمان مرة للحلو، أوكي؟ فهذه يعني أغلقوا إلى حين تصويب الأوضاع، ستستكمل الإجراءات القانونية لاحقا. هلأ في سياق منفصل، وكمان في هاي الجولات التفقدية ضبط، يعني بنحكي عن الضابطة الجمركية، ضبطوا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة 700 كيلو حلويات وبوضة غير صالحة للاستهلاك نتيجة انتهاء تاريخ الصلاحية، وجهات الاختصاص قررت إتلاف الكمية. نحكي عن محل الحلو، فيه كعكات وفيه يعني اللي سكروه مواكن كبيرة وهيك، وبتطلع في الآخر كعكات مزينة بطوابق وإشي يعني بشهي القلب، ولكن من جوا سيء. نادي الأسير الفلسطيني يعلن عن تصعيد ملحوظ داخل السجون، ويتزامن هذا الكلام مع الحرب الأخيرة خصوصا في عمليات القمع الممنهجة. سجن الدمون يشهد أبرز هذه الانتهاكات ويضم غالبية الأسيرات وعددهم 88 إضافة إلى موقوفات في مراكز التحقيق. الأسيرات بينهم طفلتان، 3 أسيرات حوامل كمان اعتقلن مؤخرا. تسجيل ما لا يقل عن 10 عمليات قمع خلال شهر أذار ونيسان رافقتها اعتداءات وردود لعدد من الأسيرات.
1: أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان بيت صحور شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
0: متواصلين مع أخبار الصباح مستمعينا، ننتقل إلى حالة الطقس قبل أن نستكمل جولتنا الإخبارية. اليوم مع الارتفاعات اللي صارت مبارح لسه مستمرة هذه الارتفاعات، اليوم نحكي عن جو صافي ولكن بوجه عام حار في المناطق الجبلية، حار نسبيا في المناطق الجبلية بس هو حار بكل المناطق. فاليوم منشوف عن يوم الأمس في اختلاف بسيط جدا جدا، درجة أو درجتين في درجات الحرارة، انخفاض بسيط ولكن تبقى درجات الحرارة عالية اليوم. فمنحكي عن 26 درجة للعظمى، أما الصغرى 16 درجة مع جو غائم جزئي في ساعات المساء، هو يعني إلى صافي. وفي المناطق الجبلية يبقى ممكن أن يقترب من البرودة، بينما في المناطق السهلية هو جو لطيف في ساعات المساء مع 16 درجة. نحكي عن هذه الارتفاعات، راح تكون يوم الغد حار وجاف شديد الطقس، كمان الأربعاء والخميس تستمر هذه درجات الحرارة العالية إلى يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الجمعة. هذا إذن من الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومستمرين برعاية شركة حباس لأبواب الرول شارع YMCA بيت صحور.

لن يعرض قانون إلغاء اتفاقيات أوسلو. طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي قدمه حزب عتمة يهوديت والذي كان من المقرر أن يطرح أمام لجنة الوزراء لشؤون التشريع. قانون إلغاء اتفاقيات أوسلو هذا مبارح كان الحكي ممكن بده يصير يلغى تماما كل اتفاقيات أوسلو. بس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب تأجيل هذا مشروع القانون هذا رئيس وزراء الاحتلال. طبعا هذا عن صحيفة إسرائيل هايوم. استهداف البشر والحجر والشجر، الشجر استهدافه عالي جدا كمان، ولا نستهين بهذا الكلام. يوم الأمس كانوا في جنوب نابلس يبدو لاقتلاع الأشجار من قبل المستوطنين. المستوطنين لا شيء يوقفهم هذه الأيام.

ميزانية الطرق اللي طرق جديدة تنشئها إسرائيل، ترتفع هذه الميزانية كمان مليار وشوي هذا الأسبوع بعد أن كانت الميزانية قد أقرت 7 مليار في وقت سابق، كلها لبناء طرق استيطانية جديدة لربط المستوطنات الجديدة لمقر عليها وإقامتها على أراضي طبعا الفلسطينيين.

إذن هذا الخبر مهم جدا. كمان مرة منقول إنه امبارح كان مقرر جلسة لإلغاء اتفاقيات أوسلو. هلا اللجنة الوزارية الإسرائيلية بتحكي هي لشؤون التشريع طبعا بتحكي عن إلغاء اتفاقيات أوسلو مع اتفاقية الخليل كمان سينا نحكي هذا الموضوع واتفاقية واي ريفر، واعتبروا إنه هاي الاتفاقيات تضر بأمن إسرائيل، فعشان هيك بدهم يلغوها. زي ما بيحكوا طايحين هيك، حدا لا رقيب لا حسيب لا منظمات دولية، ما هي الاتفاقية حسب منظمات دولية. طب نرجع للمنظمات الدولية عشان نلغيها؟ أكيد لا. هذا إذا ضل إشي أصلا من هاي الاتفاقية. على أرض الواقع الموضوع مختلف كتير وجدا وكثيرا. إذن اقتحامات المستوطنين موجودين في أغلب المناطق، وهذه موضوع الأشجار كثير كثير سيء، دائما منشوف أخبار كل مرة من مكان بالنسبة لاقتلاع الأشجار، مثلها مثل الناس، هذه ما هي يعني كمان غذاء.

اللي بتطلقها عم بتطلقها حزب الله في جنوب لبنان. يعني في خبر آخر حكوا جندي يعني، لكن إذا بتبحث وبتشوف كمان أخبار إسرائيلية بتشوف إنه الإذاعة كمان نفسها حكت عن 7 إصابات، فهذا لسه اللي بيعلنوا عنه، يعني هذا اللي بوصل أصلاً، هذا كله مخبى الباقي.

0: إذن تصعيد الجرائم بحق الأسيرات، هذا العنوان على الصحافة الفلسطينية هو الأول. فتيل الحرب يشتعل قليلا إلى الآن، بحكي لك الموضوع على شعر. المخدرات في بيت لحم والخليل، يبدو امبارح انه كان في حالة قبض على مشتبه بهم بحيازة وتعاطي وترويج مواد يشتبه انها مخدرة في بيت لحم والخليل. الشرطة قبضت عليهم حيازة وتعاطي وترويج. كانت حبوب ومواد اللي هي حشيش وأدوات التعاطي كمان معاهم. فرع مكافحة المخدرات في الخليل قبض على 9 أشخاص نفس التهم، التعاطي والترويج. التعاطي والترويج كمان نحكي عن حبوب، نحكي عن حشيش، نحكي عن مارجوانا أيضا في الخليل. هذه الآفة، هذا السم الذي يقتل الشباب كل الأعمار يعني، ولكن نحن على علم وعلى يقين بأنه هذه واحدة كانت ولا تزال من سياسات إسرائيل القضاء على الشباب الفلسطيني وتغييبه عن الواقع. إذن مستمعينا نواصل أخبار الصباح بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا.
1: راديو موال،
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية.

0: البحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أقدم مي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي بسكر جني كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحك لو عقفة ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة تخلص سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، وعدة نستعنى المية تكون درامة تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش رمية فاضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: عندكم مجددا في أخبار الصباح.
1: أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع واي ام سي اي، هاتف رقم 0592-196-007.
0: إذن برعاية شركة حباس متواصلين وإياكم مستمعين بأخبار الصباح، وإليكم أيضا باقي جولتنا الإخبارية معكم من 8 صباحا اليوم وحتى 9 قبل 9 بدقائق. كنا تحدثنا عن إصابات واعتقالات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، هذا قبل الفاصل. ونقول اليوم يعني من صحيفة الاندبندنت على فكرة وصلهم تقرير الطرق الالتفافية، يعني شفت الميزانية اللي حكينا عنها قبل شوي انه ارتفعت كمان مليار فوق 7 مليار للطرق، وكل هذا الكلام وصل هذا الكلام الى صحيفة الاندبندنت. ومنحكي عن عنوان يقول: طرق اسرائيل الالتفافية تمزق الضفة وتخنق السكان، تخصص لها الحكومة 30% من الموازنة لتشجيع الاستيطان وتكريس السيطرة وإجهاض حلم الدولة الفلسطينية. على يعني عدة طرق، طبعا صحيفة الاندبندنت بتكمل في التقرير بتقول على عدة طرق تربط شمال الضفة وجنوبها مثل طريق 60، لا تتوقف الجرافات، افتتاحات طرق جديدة وفرعية، أعمال الإنشاء لا تتوقف. الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية شقت 952 كيلومتر من الطرق الالتفافية التي تخدم 800 ألف مستوطن يقيمون في 542 مستوطنة وبؤرة استيطانية. نحكي عن 900 بوابة بين المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية، بينهم وبين الشوارع الالتفافية الواصلة بين المدن 900 بوابة، خاصة بعد الحرب يعني أكيد وصل هذا العدد. خمس فلسطينيين شهداء في غارات على قطاع غزة، بينهم ضابط شرطة، هذا في 24 ساعة الماضية. زمير يهدد لبنان وإيران وينتقد أخلاقيات الجيش. شو موضوع أخلاقيات الجيش؟ بيقول لك إحنا فتحنا تحقيقين هذه المرة، يعني بعد تمثال السيد المسيح، ما هو جنوب لبنان ملان كنائس وملان كمان مناطق يعني عبادة وكل هذا الكلام، حتى الدور فيها يعني فالبيوت، فكمان انتشرت صورة لتمثال السيدة العذراء واستهزاء وهيك يعني، فقال لك فتحنا تحقيقات. شوفوا الأخلاق العالي، بقول لك أخلاقيات الجيش مش تمام، هينا منحقق فيها. إيال زمير هذا رئيس الأركان. طبعا هذا يعني إذا عدينا فلن نحصي الاعتداءات ضد الديانات السماوية، يعني المسيحية الإسلامية وكل هذا الكلام يعني. فالجيش يعني لما بينتقد نفسه قال يعني أخلاقهم فوق كل شيء، ورح يفتحوا هاي التحقيقات. رئيس الأركان كمان بيقول إنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتصفية ما لا يقل عن 2000 مسلح من حزب الله، ويستمر قتالنا دون أي قيد.

نرجس المحمدي شقيقة المعارضة، أو يعني هي من المعارضة الإيرانية. شقيقها يقول حياتها في خطر. إسرائيل تلغي احتفال ديني سنوي يقام قرب الحدود مع لبنان، طبعا لأنها معلنة منطقة شمال منطقة حرب. وهذه المناسبة اللي بحب يعرف يعني بزوروا اليهود المتشددين في هذه المناسبة قبر لاخقام اسمه شمعون بار يوحاي في جبل ميرون. بده يكفر هالصبح. يعني للأسف هذه الديانات لما بتختلط مع السياسة والتشدد وكل هذا الكلام بتصفي إنك شايف الأمور من مكان واحد كلها شايفها سوداء لهذا الشعب وهذا الجيش وهذا كله يعني. فعلى كل حال يعني هلأ إذا بدك تتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي بتشوف إنه الجيش بنشر مشاهد عادة إيش هو بضرب في جنوب لبنان. هذه كان يعني إنه تأخذ مشاهدات على التواصل الاجتماعي ما شاء الله.

ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة من حول العالم حتى يعني نغير الأجواء السياسية قليلا. يوميا في جولتنا الإخبارية عندنا هذه الجولة في الأخبار المنوعة.

يعني في لبنان بغض النظر عن الجبهات القائمة والحرب، في مبادرات تحاول مداواة جراح الحيوانات الأليفة اللي بتنضرب في الحرب. والله لبنان شعب يعني مختلف، لا يموت لا يموت، الحياة أولا في لبنان، على الرغم من أنه شعب فعليا تحت خط الفقر وتحت أنه خط فقر، هذا خط فقر جديد غير عن فلسطين كمان لبنان، ولكن مبادراته مختلفة لها نكهة ثانية. يبدو أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يرفع سعر أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم لكرة القدم إلى 3 أضعاف سعر التذاكر المتاحة للمباراة التي ستجري في 19 يوليو في نيوجيرسي، 32,970 دولار. فهذا طبعا السياسيين في الكونغرس بلشوا ينتقدوا الموضوع، يعني فبحكي لك هاي مقاعد ضمن الفئة الأولى الأمامية. ف الفئة الأولى هاي قبل كانت 10,990، كل 11,000 دولار. أعلى تذكرة لنهائي كأس العالم ب 2022 كانت ب 1,600 دولار، هذا أغلى تذكرة لنهائي كأس العالم. ف يعني هلا الموضوع جنون، ما هو بده يصير في أمريكا، وأمريكا شو بهمها أكثر من إنها تستفيد؟ يعني هو هم الوحيد الاستفادة المادية. فبنحكي عن 32,000، بلاش 970 يعمل ليش الفرايط. 33,000 دولار أغلى تذكرة لحضور مباريات الفيفا والفوتبول وكل هذا الكلام في أمريكا. يمه طب ليش واحد يكون معه 33,000 دولار ويحطهم في تذكرة ليوم؟ ده مش يوم كامل، يعني بتقعدش ال24 ساعة هناك.

عالم مارلين مونرو للبيع. هذه المرأة اللي طلعت يعني أبيض وأسود بتحس صورها زمان، يعني نحكي عن مارلين مونرو نحكي عن 1900، يعني كانت نجمة في الأربعينات. يعني تخيل لك أنت، تخيل السنين اللي مرت. هذه مرة قطع لبيع ملابسها، لبيع مجوهراتها، ملاحظات بخط إيدها، لوحات فنية كانت تقتنيها، كله للمزادات. بقول لك الناس بيحبوها حتى يومنا هذا، بقول لك إذا بيقتنوا إشي لإلها بيكونوا في غاية السعادة. فهي فرصة نادرة لإلقاء نظرة أصلا على حياتها الخاصة. فهذه المزادات الفنية طبعا. هلأ بنسمع أرقام فلكية بعد هذا المزاد. مظبوط أنا حكيت، يعني كانت نجمة في الأربعينات. هي ولدت في 1926 وماتت في 1962. متواصلين وبعد هاي الأخبار المنوعة وجولتنا في الأخبار المنوعة.

الصين تراجع تاريخي في معدلات الزواج، والشعب اللي بيفهم عادة بصير معه هيك. فيروس الهانتا هذا اللي شغل العالم آخر إشي، أمريكا يبدو أنها تنظم رحلة جوية لإعادة رعاياها من هذه السفينة المنكوبة. يعني السفينة على الشواطئ بتترمى لسه.

المدعي العام الأمريكي فتح تحقيق في إحدى قضايا القتل ولا يستبعد توجيه الاتهام إلى تشات جي بي تي. المساءلة الجنائية للذكاء الاصطناعي، جملة عمرنا ما حلمنا نقولها. يعني كيف نقول إنه من نعمل نحط لهذا الذكاء الاصطناعي تحت المساءلة القانونية؟ قد يكون اللي فعلا وجه لعملية القتل، فيعني عماله فعلا بيعطي هاي التعليمات وما فيش لهلا إلغاء تام لهذا الموضوع. يعني طبعا عدا عن سوء استخدام الإنسان، هذا يعود لذكاء الإنسان ومنطق الإنسان، بس الإنسان عادة ما يستخدم الأشياء ويبتز هذه الأمور والذكاء الاصطناعي إلى آخر قطرة، يعني حتى آخر قطرة احنا منروح للاستخدامات السيئة قبل الاستخدامات الإيجابية. فهون الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي بأنه تسأله كيف ومتى وكيف ننفذ جرائم وكيف ننتحر، هذه فعلا عمالها بتصير أكثر وأكثر. هل الاتهام لتشات جي بي تي؟ هل الاتهام موجه للذكاء الاصطناعي في جريمة قتل؟

الموت وسيلة للترفيه، ساحات الإعدام عماله بنتشر مواقع أو بتنتشر مقاطع على التواصل الاجتماعي للإعدامات، والإعدام هذا بيجي مشاهدات كثير كثير عالية. هل الإنسان بحب يشوف تعذيب الإنسان؟ الإجابة للأسف نعم، والقتل أيضاً.

طيب هيك يعني جولة في العوالم الأخرى غير عوالم السياسة. نعود لمتابعة أخبار الصباح ونطلع على أهم ما ورد معنا اليوم في جولتنا الإخبارية. وغير طبعا العناوين اللي تحدثت قبل قليل، هلا بده يزور ترامب الصين حكينا، ويبدو انه بده يصير قمه في بكين رهانه على انهاء الحرب هناك يبدو، رغم التباين بشان اليات تسويه الصراع. الرئيس الامريكي سيطالب الرئيس الصيني بالضغط على طهران. بريطانيا وفرنسا بيستضيفوا اجتماع دولي لباحث مضيق هرمز. حكت لهم إيران إذا بشوف سفينة بريطانية أو فرنسية سأقصفها مباشرة لأنها جاي تدعم أمريكا. قفزت أسعار النفط إلى 3% بعد رفض ترامب رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. إيران ردت. الباكستان تجري محادثات مع إيران للحصول على غاز عبر مضيق هرمز. باكستان ماشي على القانون، قال لك إيران قالت لهم راجعونا في الأول، هيا راحت تراجع مع إن هي الوسيط لإنهاء الحرب. الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم بعد تعثر اتفاق واشنطن وطهران. استهدفت سفينة بضائع في المياه الإقليمية لقطر، مصر خرجت لتدين استهداف هاي السفينة.

طيب، يعني كنا نحكي كمان اليوم في جولتنا عن الجبهة اللبنانية. الجبهة اللبنانية لن تتوقف تحت أي ظرف كان، هي خارج كل وقف لإطلاق النار. هذا ما قاله زمير، هذا شو اسمه، رئيس أركان الجيش. يبدو أنه هذا الرد الإيراني الذي لا يلبي المطالب الأمريكية أشعل الدنيا. وقالوا يعني كمان في تصريحات صحفية أخرى بأنه نحن على بعد أسبوعين من ضربة على إيران عشان نضرب باقي، قال الأمريكان يعني سنضرب باقي الأهداف اللي حققنا أصلا 70% منها. مين قال 70%؟ هذه أجواء الحرب والسلام، فيش سلام. نقابة المهندسين أعلنت الدخول في إضراب شامل ومفتوح ابتداء من صباح اليوم، احتجاجا على استمرار الحكومة حجب الرواتب والمستحقات المالية للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين. الإضرابات تمتد إلى نقابة المهندسين. يوم الأمس الأطباء، إضراب الأطباء. إطلاقات النار وجرائم إطلاق النار في محافظة بيت لحم، أعلن عن جريمة دوحة هي في قاعة أفراح. والآن نحكي عن إنه هل إحنا زي يعني صارت الأمور المناطق العربية أمورها سواسية يعني؟ فهنا في هلأ يعني خبر صباح هذا اليوم عن إصابة 4 نساء في جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة اليوم. حتى بعض الجرحى كانوا عم بتعرضوا للتصفية. ف4 نساء، يعني هذه بنحكي عن إصابات، بنحكي عن حالات حرجة. يعني هذه الجرائم يعني صارت الأبواب مفتوحة لها أكثر وأكثر، وصارت في المناطق اللي ما كناش أبدا نسمع أنه فيها جرائم هلا موجودة. يعني حتى حادثة مقتل امرأة يوم الأمس في بيت لحم تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنه مقتولة. فيعني إلى الآن ما فيش تقارير من الشرطة تفيد بهذا الكلام.

تحدثنا عن الاقتحامات والاعتقالات، الأضرار اللي تلحق بالأراضي الزراعية والأشجار. السلطة القضائية في إيران تعلن تنفيذ حكم الإعدام بعميل مشترك للموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكية.

الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار محلقة مفخخة تابع لحزب الله. ومش بس لا جندي، هي عفوا هو 7 أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث. فهذه يعني أهم العناوين اللي كانت معانا. يعني اليوم بنحكي عن إضرابات، بنحكي عن خط فقر مواطن فلسطيني سيء جدا، أوضاع سيئة، إضرابات الأطباء، إضرابات يعني مطالبات بتحديد دوام المعلمين أكثر، وكمان دوام الأطباء. وهلا نقابة المهندسين تعلن انضمامها. هذه الأخبار والتطورات. قبل ما ننهي بنقول برشلونة حسم الدوري على حساب ريال مدريد. يلا هذا من الكلاسيكو عشان بالمرة يعني نقول لكل اللي بسمعنا نكون غطينا كل الفئات اللي بتسمع. طيب مستمعينا، إذن بهذا نأتي إلى ختام جولتنا الإخبارية أخبار الصباح. معكم يوميا عبر أثير موال 101.7 FM وعبر قناة موال التلفزيونية على الريسيفرات المختلفة. كنا معكم برعاية حباس لأبواب الرول، شركة حباس الإبداعية، شارع الـYMCA بيت صحور. هذه تحياتي إنجي سابة من أخبار الصباح. أتمنى لكم نهارا مليئا بكل الخير مستمعينا. تحياتي.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي.
2: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جني وحياتي ولادي، بسكر جني كل انتجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها تحت من الحك لو عقفة ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعد تخلص سوف زيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية فوزران تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش وانا أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

سياسي وعسكري. شفنا يا سعد رياض خميس كخبير استراتيجي وعسكري لتحليل صوت الطيران اللي في الجو، بقول لك هذول 90% رايحين يضربوا إيران، تعرف إذا زبطت معاه. الصبح قريت خبر وما فهمتوش 100%، بقول لك البرلمان الإسرائيلي يدوبهم يلحقوا سن قوانين، يعني متركين حالهم مدقين فينا، يقترب بقول لك من إقرار محكمة 7 أكتوبر لمحاكمة أسرى النخبة، حيث متوقع أن يوافق الكنيسة البرلمان الإسرائيلي في قراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون لإنشاء محكمة مخصصة لأسرى أو الأسرى الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ينص الاقتراح اللي وافق عليه الائتلاف الحكومي في إسرائيل وأغلبية المعارضة كمان على أن المحكمة المعينة ستكون في الواقع محكمة عسكرية، وستكون قادرة على الانحراف عن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات في إجراء محاكمات أكثر من 250 أسير من قوات النخبة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر. يعني قال إيش الجماعة قانونيين، يعني قال بدهم يعني هذولا يأخذوهم على جنب على أنه يكون في قانون خاص في إسرائيل لمحاكمة كل النخبة في الموضوع، يعني كأنه حدا مخرفهم ولا حدا سائلهم ولا مش عارف شو. ما هي بس تشوف في نفس الوقت أنت هون بتوقف حائر ومتسائل عن الطريقة اللي قاعدين بيشتغلوا فيها، وإنه كل إشي قاعدين بيطلعوا له قانون، قاعدين بيسنوا له قانون. يعني الجماعة متصددين، على الأقل مفعلين البرلمان تبعهم، على الأقل الناس النواب اللي في البرلمان بيروحوا بصوتوا بنتخبوا بقرأوا بتبعوا بقدموا مشاريع حتى لو كانت شو ما كانت طبيعتها، بس على الأقل قاعدين بيشتغلوا. إن شاء الله بصير في عنا برلمان وبصير في عنا نواب وبصير في عندنا جلسات وبصير في عندنا إقرار قوانين ومش عارف شو الأشياء هاي نشوف لنا قانونين ثلاثة هيك من اللي بالي بالك إن شاء الله. إصابة 4 نساء في جريمة إطلاق نار في مدينة الرملة، الله يكون بالعون، الله يكون بالعون. والله أنا شامم ريحة هذا الموضوع، تحالف إسرائيلي عربي غير مسبوق، بمعنى قد يكون تحالف عسكري، بمعنى أنه قاعدين بحضروا هيك. أنا متخيئ لي، ما أنا لا رياض خبير عسكري، أنا خبير استراتيجي، قاعد بتهيئ لي أنه الجماعة اللي هم الأمريكان قاعدين برتبوا مع أكم من دولة من هالدول اللي ولا تشديدك، يعني مش هالدول ذات السيادة المؤثرة الكبيرة، يعني مثلا دول العالم الثالث، المهم يسووا ائتلاف إن شاء الله بيكون معهم بيضتين وجاجة، إن شاء الله بيكون معهم حملتين وخروف، إن شاء الله بيكون معهم إغراب البين. المهم قال شو إنه يعني في أكم من دولة داخلة بتحالف، وأهم إشي إذا بيكون هذا التحالف بزبط بزبط بزبطش بعرفش، بس هذا ترامب يعني بيحاول إنه يعمل تحالف أمريكي عربي قال إسرائيلي دولي مش عارف شو لإيران. أنداري ما هنا قاعدين وبنستنى نشوف شو بصير في القصة هاي، مش قادر تخلص. الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي بمسير لحزب الله وتصعيد القصف في جنوب لبنان، وال يعني الصورة الضبابية اللي موجودة حتى الآن هناك إنه قتال مش قتال، حرب مش حرب، كذا إلى آخره، حتى الآن المشهد يتحدث عن نفسه. يعني اليوم أتوقع يا سعد معظم النقابات مضرب اليوم، ها؟ الطباء، المهندسين، المعلمين، المشاعر، كله مضرب الحمد لله رب العالمين. اللي هو يعني أنا بصراحة مبارح حتى تسألت بيني وبين حالي، ما كانش بيني وبين حالي على الفيسبوك كمان، مش عارف شو صار، يعني ليش هيك مرة واحدة زنقوا الموضوع، مع كله العلاقة في صراع قوى وكذا والمؤتمر تبع فتح وحدا بده يضغط على حدا وحدا يبتزع حدا، لأنه نقيب الأطباء حدا حكى في أحد اللقاءات قال انه بدنا نسقط الحكومه، هذه الجمله حكاها. شو الفيلم، شو الموضوع، شو القصه، مش قادر افهم الاشي يعني بالضبط، بس في غملش بالموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شادي الخطيب هندسة إذاعية، سعد أبو سنين التنسيق ومتابعة، راديو موال القمر بانوراما كل الناس نغم صباح الخير. ويعني شو بتقول لي انت على رقم الواتساب؟ شادي اليوم فعل رقم الواتساب كمان، موجود اظني على الشاشة كمان للي بتابعونا على الفيسبوك وعلى التيك توك، بعرفش خذوه من الفيسبوك يعني، ومش شايف وانا على هذا. موجود هاي والله، فتحت ما كانش فاتح عندي. حكك علي يا شادي، حكك علي يا عمي، ايش بنفرش لك وبنغطيك زي ما بقولوها. والله يصبحكم بالخير من كل مكان موجودين فيه بهذا البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني، بنسلم عليكم ونتمنى لكم متابعة طيبة إن شاء الله رب العالمين حتى الساعة 11. تحياتي ومحبتي، عادل غريب، يا هلا ومرحبا.

0: من أريحة راتب سانتريسي سعد صباحك، ومن الخليل وائل سدر سلامات وصباح الخير، ومن الزوايد من أفنان أبو زايد صباح الورد. أم أحمد يا هلا ومرحبا، وبهاء قباجة من تركوم يا صباح الخيرات أكيد بحلحول. إسماعيل الدغمين سلامات من السموع صباح الورد. الشلالدة من سعير صباح الخيرات يا محمد. أبو عمار من بني نعيم سلامات وصباح الورد عليك. أبو محمود عبيد والخليل صباح الورد. نوف المناصرة بني نعيم صباح الخير. وفاء أبو مرخي الخليل صباح الخير. روان مش عارف من وين، معرف في من وين، صباح الخير. سوشن سلامات، ومراد بصيلة توقع سلامات صباح الخير لا تغريد صغير. يا هلا ويا مرحبا بالجميع، وأهلا وسهلا في هذا البث حتى الساعة 11 لبرنامج طلة صباح. ومن السعودية في معنى عيسى عمر الوراسنة، الله يسعد لي هالصباح يا حبيب، أهلا وسهلا فيك بهالمتابعة. أم يوسف سلامات وصباح الخير. أيضا لكل اللي بيشوفونا بهالوقت على السوشيال ميديا على الفيسبوك مرحبتين وصباح الورد، وجماعة البث اللي على التيك توك الله يسعد صباحكم. هزار يا صباح الخيرات من بنت غزة من قلب المستشفى الأهلي بالخليل سلامات وصباح الخير وأمنيات السلامة والشفاء آمين يا رب العالمين. مراد عايش مرحبتين وصباح الخير. وبنت بني نعيم بتصبح من النقب بالعنود الله يسعدها الصباح، يا هلا ورحب. أم سامر سلامات وصباح الخير. من تركيا بدور السلايمة صباح الورد، والله قعدتنا واسعة اليوم. بنجرات لفهمي صالح مش عارف من وين. طارق هشلمون الخليل صباح الورد. أسامة خل من أسامة أسامة أسامة من إيطاليا، غزاوي بس طلع يعني بالظروف الصعبة هاي على إيطاليا، إن شاء الله ربنا يلم شمله مع عيلته قريبا يا رب. ومن هناك مراد عايش من تل أبيب أتوقع صباح الورد أو القدس يعني. الخال صادق أبو حلتم من تركوم يا سلامات وصباح الورد. مادلين سلامات. عادل سعود أطرش يسعد الصباح. رشيد أبو ثائر مرحبتين وصباح الخير. عاشقة الورد يا هلا ويا مرحبا فيكم جميعا. نفر نفر آية صباح الخير.
1: شمس وبحر ونسمة شقيق بتوشوشني
0: باسم حي. ستنونة مرحبتين وصباح الورد من الناصرة والداخل. أم أحمد هلا ومرحب. أبو حجازي صباح الخير. رات تميمي مرحبتين يا هلا. أمير سحلية سحلية أظني صح. بتقدروا تبعتونا مسجات على رقم الواتساب اللي موجود على الشاشة الإشي على 0599019620 يعني 019620 019620. هلا بيوسف صباح الورد عليك وعلي حواليك. أبو حبيب مرحبتين من بدية يسعد الصباح. عامر ساحلية صباح الورد يا عامر. من وين يا عامر؟ هلا ومرحبتين، كل احترام نعمل بث الرجعي. سعد صباحك هلا ورحب يا عيني عليك مراد. هاي حطولكوا رقم الواتساب للي حابب يبعث مشاركة صوتية، طبعا الا اذا بعمل عليهم حجب سعد، يعني هم عندك سعد ولا عند شادي؟ عند شادي خلص في امان، سعد بفلتر. سعد سعد عامل اذاعة على حاله. في مسجات اثنين تسمعهم بس اسمعهم وباش يكون سبع سعد. تعرف يعني الزباب ده جنين. يسعد الصباح اهلنا بجنين كل الحب يا وردات هلا بيكم. عبد الله ابو سنينه بيسال شو الوضع. الوضع من ابو البراء من جماعين يسعد الصباح يا حبيب هلا ومرحب فيك. بدنا حدا من امريكا صباح الخير. ناصر من الرابعه صباح الورد. رسمي من وين؟ من وين يا رسمي صباح الورد عليك. بكره الى السعوديه ابراهيم ابو سنينه جيب لنا سبح من الغالي، ها مش سبح تروح فيها تفرط الخيط على السريع. وللتواصل عبر الواتساب لراديو الرابعة 0599 اللي هو 972، يعني مقدمة 972 من كفر راعي، الله يسعد الصباح، حياكم يا هلا ورحب. ابعثوا لنا اذا لوس انجلوس بقول لك من لوس انجلوس عاصمة بيتعوى رسمي مسالمة، الله يسعد الصباح يا حبيب. صباح الخير لمين شاكر ابو عيشه، هلا من ابو عبيده زاهده، صباح الخير لبيرفكت مان، صباح الورد يا بيرفكت. شيخ حمدان بمشي معك، صباح الخير من سعير ولا شو بنمشي يا رجل، ولا يا شيخ له يا شيخ حمدان والنعم منك. من القدس جود مورنينج لمرابط مقدسي، صباح الخير لأسوم ام ادم، صباح النور وفاء سلامات، شكرا على التجاوب، هلا بفهمي ابشر. أحلى صباح لسعير وأهلها الغاليين جميعا جميعا جميعا. من بريء لبراءة محمود أبو تايه، مش فاهم عليك ولكن عربت البطوف، الله يسعد الصباح يا نادية، هلا ورحب هلا ورحب. غسان جابر سلامات وصباح الخير، حطونا يعني مع صباح الخير حطونا البلد يعني.

0: الحمد لله. أهم إشي إنك تنحبي يا أختي، مش تحبي، تنحبي. أو هو واحد ولا واحد اللي بغني؟ آه سمعت صح يعني. أنا هنقول أهم هاي الأيام يا شادي إنك تنين من يطا مادم. صباح الخير من الشيوخ خليل، يا صباح الورد. جنايدن من القدس لصالون إشي، صباح الخير. من بيت لحم لأسامة وأد الهرية سعود، صباح الخير. وين كمان صباحنا وصل شيوخ كمان كلنا. آه سموع أيمان، صباح النور. من يطا كمان صباح الخير. نابلس الفارعة ولاء، صباح الخير. حلوكو بلجيكا، صباح الورد يا هلا. بشوف ما حدا حابب حدا رسمي. الحب أصعب كذا. الله يسعد الصباح. محمود بقول أنه تنحب راح أنا مش فهمت شمت. هلا بنادية، سلامات نورك يا ستي، يسعد صباحك. فوزية من رام الله، الله يسعد الصباح. يعني معقول لك صباح من كباطيا؟ هلا ورحب كباطيا، صباح النور. رسمي بقولكم في فلوس في حب. لا يا رسمي، بكديش بتبيع؟
1: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
0: هلا يا أيمن العزم، هلا بوفاء، صباح الخير. من جنين خروبة، صباح الورد يا هلا. مين معنا من نابلس؟ وين نابلس؟ وين النابلسية اليوم؟ صباح الخير عليكم جميعا من راديو بانوراما.
1: وشك ولا القمر، الحمد لله على السلامة.
0: قيس يا هلا ومرحبا. رجاء أبو شرار في كيكيس، يسعد الصباح. طبعا في كيكيس دورة، صباح الخير. وصال الشريف سلامات. أبو محمد زيدات بن نعيم أكيد، صباح الخير. قيس صدر سلامات لأيهم مسودي كمان. عمر حمزة أبو أحمد، كل الحب يا صديقي من أعماق قلبنا لإلك كمان. خراس حبيبتنا، يسعد الصباح.
1: والله يا حلو زمان.
0: وأبو مصطفى بقدم تحيات من خلف المكود من شوارع الخليل الجميلة، يسعد صباحك يا حبيب أبو مصطفى سعيد، صباح النور على كل السائقين. من الأردن سلام وصباح الخير من سالم أو جعفر سالم السروري، يسعد الصباح بالأردني. قوك يا نشمي، يسعد صباحك. حليم غريب حبيبة القلب، تاج الراس، الله يسعد الصباح. من خلت الجرة في تركوم، يا صباح الخير أختي الحبيبة. طبعا منصور، الله يسعد الصباح. شاهيناز سلامات وصباح النور. أبو صابر من بيت لحم، ومنيرة زامل من طول كرم، يسعد الصباح. أبو أشرف النتش، وين أيامك؟ الخليل ولا وين اليوم؟ وين قاصد اليوم؟ رضا من قلقيليا سلامات وصباح الخير. صباحك من نتانيا. محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد، خليني محمد منيح، قرأنا الاسم الأول. يسعد صباحك. من بيت لحم دار صلاح، نضال صلاح التعمري، يسعد الصباح. العم أبو النور من الخليل، صباح النور. اليوم فلسطين في موزمبيق، راس الجورة، صباح الخير. هلا من النقب أبو عدي، بستنى بصباحك أبو عدي. النقب وين حصته اليوم معنا؟ صباح الخير من نتانيا. أوكي كلنا الخليل تركوميا، يوسف القواسمة، يسعد صباحك. كمان طلال عدرا، الله يسعد الصباح. بكل فش مراد بكل رح يطلع كلام رياض صحيح، ورايحين يضربوا إيران، معقول؟ وصلوا النابلسية. محمد سعيد، الله يسعد صباحك من نابلس، صباح الخير يا حبيبي. هيك كمل الصباح بكنافة نابلس الحلوة، صار صباحنا حلو. وأبو عمر يغمور، يسعد الصباح. من يوسف القواسمي كمان سلامات لنضال حبيب القلب، يسعدك. وأهلنا بدار صلاح، صباح الخير. نادية، يسعد الصباح، شكرا. سعير ام رعد العايد، يا العابد، يسعد الصباح.

من قلقيليا كمان صباح الخير. أبو أحمد قيسي سعد صباحك بني نعيم. سامر أبو الأمير من نابلس هلا. من الجلزون أبو جمال يسعد الصباح. يوسف سلامات في لوز منه جوز مش فاهم شيء. من جنين خروبة يسعد صباحكم. وهذا السلام إن شاء الله بكون وصل بكل ما تعني الكلمة من محبة ومن مودة لكل المتابعين والمتابعات، كل واحد باسمه، كل واحد بمكانه، بمحبته، بما هو موجود فيه من مكانه زمان. الله يسعد صباحكم. عملنا هاي الجولة هيك السريعة والخفيفة من غزة. كل الحب لرومانس فهد سلامات وصباح الخير. من أبو دعجان لجلال سكافي صباح الخير. راشد زعتري من الخليل صباح الخير أكيد كمل. سامي جلال تميمي صباح الخير. أم إبراهيم الدغامين سلامات. حسام أبو شامة من جنين. أيسر قلاول أبو أحمد صباح الخير. أم فادي بتسأل شو قصة الإضراب، والله ما بعرف. كلها مضربة. من خان يونس صباح الورد لخان يونس. روح لفاصل لأنه بعدها حنروح مباشرة على خان يونس، وحيكون في أكيد مسج ورسالة وأخبار من القطاع بعد الفاصل.

0: 101.7 FM
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
1: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد، وأنا ما أعرف أركب قصايم فيها تحت من الحفلة لو عقفة ركبة.
1: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نسالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية تكون ترام تكون نسالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت عنا فضريبة يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية، والبداية من غزة كالعادة سيداتي وسادتي. واليوم مع الزميلة هناء أبو عمرة من القطاع للاطلاع على آخر المسجات. هناء صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لكل جميع السادة المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك. في أحداث جديدة هيك كالعادة يوميا؟ هناء سمعتيني؟ سمعتيني يا هناء هيك؟
1: نعم.
0: طيب شو في أخبار اليوم هناء؟
1: يعني للأسف عادل، إذا ما تحدثنا عن الأخبار الميدانية عن قطاع غزة فهي لا تزال للأسوأ كل يوم تلو الآخر. يعني الخروقات الإسرائيلية لا تزال تتزايد على مختلف مناطق القطاع، سواء في المناطق الخضراء التي من المفترض أنها مناطق آمنة أو حتى في المناطق الصفراء عادل. نتحدث يعني عن خروقات خلال 24 ساعة الماضية أدت إلى استشهاد 4 من المواطنين، نتحدث عن إصابة أعداد أخرى أيضا في مختلف مناطق القطاع. استشهد المواطن موسى الخواص 36 عاما متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي فجر اليوم. نتحدث أيضا عن استهداف سيارة جيب كان يستقلها الشهيد وسام عبد الهادي ومرافقه، أدى إلى استشهادهما على الفور نتيجة هذه الغارة. وأيضا كان يعني في المكان 8 إصابات نتيجة تطاير الشظايا في المنطقة، إضافة إلى أننا نتحدث أن المنطقة مكتظة بالمارة، مكتظة بخيام النازحين، فللأسف يوميا أعداد الإصابات قابل للتزايد، أعداد الشهداء قابل للتزايد. الأكثر من ذلك عادل، نحن نتحدث عن الخط الأصفر والمنطقة الصفراء التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان هناك يعني تمدد وتوسع في هذا الخط، الآليات الإسرائيلية اقتربت بشكل كبير جدا من شارع صلاح الدين، أطلقت النيران على السيارات التي كانت تمر على هذا الشارع، كان هناك خطر كبير جدا على المارة. والآن يعني للأسف يعني تحذير للمواطنين من العبور والمرور بهذا الشارع نتيجة لأن الآليات الإسرائيلية تقدمت بشكل كبير وتم نقل المكعبات الصفراء بشكل محادي جدا بشارع صلاح الدين. مع العلم عادل يعني نحن نتحدث عن شارع صلاح الدين، يعني هو من أكثر شوارع قطاع غزة، تربط شمال القطاع من جنوبه، يتبقى يعني لدينا شارع الرشيد باتجاه البحر الغرب من مدينة غزة. هذا الشارع لا يزال يعني تمر عليه المركبات بشكل سليم، لكن الخوف يعني لا يزال مستمر من الخروقات التي تستهدف أي منطقة هنا في قطاع غزة. أيضا هذا التوسع جاء في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، الآليات الإسرائيلية نقلت المكعبات الصفراء إلى دوار بني إسهيلة في تلك المناطق. يعني نحن الآن نتحدث عن مساحة أكثر من 60% يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمواطنين محصورون في مساحة تقل عن 40%. للأسف يعني أصبحنا في خناق كبير جدا، زي ما بيقولوا يعني العدو من خلفنا والبحر من أمامنا، ولا يوجد مكان للتحرك سوى مناطق قليلة جدا. أكثر من مساحة القطاع يسيطر عليها جيش الاحتلال ولا يزال يتمدد ويوسع من هذه المنطقة الصفراء، خطر كبير جدا وخوف كبير جدا في نفوس المواطنين الذين لا يزالوا على أمل أن يعودوا إلى مناطقهم، لكن للأسف الخطر أكبر. الخوف أيضا من قبل المواطنين عادل، نحن نتحدث عن الغارات الإسرائيلية التي تطال مختلف مناطق القطاع. يعني بالأمس كان هناك تقارير وأخبار عن توسيع نطاق الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، وهذا ما يخيف المواطنين أن تشعر أنك بمأمن ولو للحظة ثانية، لكن للأسف أنت في قطاع غزة لست بمأمن ولا يوجد أي نوع من الأمان هنا في القطاع. في أي لحظة يمكن أن تصبح في عداد الشهداء أو حتى في عداد الجرحى. فيعني للأسف عادل، إذا ما تحدثنا كثيرا وكثيرا طوال 3 أعوام على التوالي ونحن نتحدث عن الخطر والموت والمعاناة التي تلاحقنا هنا في قطاع غزة، لن نكتفي. بالفعل عندما نقول أننا بحث أصواتنا ونحن نحاول إيصال هذه المعاناة ونحن يعني نناشد العالم بأكمله أن يضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي، أن يلزمه يعني تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، ولا أي شيء هنا على قطاع على أرض الواقع في قطاع غزة يتم تنفيذه سوى الموت الذي لا يزال مستمر على هؤلاء المواطنين. أيضا عادل يعني أود الحديث عن موضوع آخر، وهون يعني طلبت قطاع غزة طلبت الثانوية العامة يعني ظهر قرار بمنع أو نتحدث أن عن مناشدات وصلتنا هنا في قطاع غزة، وصلت وكالة معا أيضا أن وزارة التربية والتعليم فقط سمحت للطلاب من أعوام 2005 إلى 2008 بالتقدم للامتحانات دون السماح للسنوات السابقة على غرار الفرصة التي تمنح لهم في كل عام. فللأسف يعني نحن نتحدث عن 3 أعوام، جيل كامل من المفترض أنه حرم من حقه في التعليم، فللأسف هم ناشدوا ولا يزالوا يناشدوا بالسماح لهم بالتقدم للحصول على فرصة لاجتياز مرحلة الثانوية العامة بدء حياة أكاديمية.
0: اللي هو معلش هناء، لأنه حيكون معنا هناء إذا كنت سمعتيني، حيكون معنا الدكتور الخضور يعني بعدك مباشرة، بس من 2005 إلى 2025 القرار
1: السماح للطلبة من أعوام 2005 حتى 2008 هم التقدم للامتحانات.
0: تمام.
1: يعني من قبل 2005 فهم منعوا من التقدم للامتحانات الثانوية العامة.
0: هلا 2005 يعني ممكن نتقبل، أما 2000 يعني بتفرق شوي الأمور. حاضرين، هذه المناشدة فورا بدنا ننقلها، يعني أتوقع يمكن حتى معنا يكون الآن الدكتور صادق الخضور وهو الناطق باسم التربية والتعليم في الوطن. دكتور صباح الخير.
2: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا ودمتم بكل الخير.
0: أهلا أهلا بحضرتك دكتور. حول هاي المناشدات لوزير التربية واللي وصلت الآن كمان من زميلتنا هناء أبو عمرة تنقلها، وكمان وصلتنا أيضا أنه فيما يخص طلاب التوجيه بالأعوام السابقة بهذا القرار، تعطينا شوية تفاصيل أو هاي الملاحظات.
2: يعني إحنا الجميع يعلم أخي عادل، أسعد الله أوقاتك وكل
0: الله يسعدك
2: وطلباتنا وأهلنا في قطاع غزة وأينما تواجدوا.
0: تسلم.
2: يعني هذا الموضوع دائم الحضور على أجندة لجنة الامتحانات.
0: نعم.
2: الجميع يعلم أنه في غزة كان عندنا سنتين لم يعقد فيهن التوجيه. فكانت الأولوية للطلبة المفترض النظاميين. الآن إذا ما فتحنا باب السنوات السابقة هذا العدد غير محدد، في ظل إحنا يعني الآن يتم التجهيز وفق محددات وإمكانيات، وبالتالي الموضوع تم تأجيله على أن يتم بحثه لاحقا. وبالتالي إحنا هذه المناشدة أنا أعدك أن تكون بين يدي معالي الوزير، مع أنه تمت مناشدات تصل أمام لجنة الامتحانات في أول اجتماع يعقد للجنة الامتحانات أنه هذا الموضوع سيكون على أجندة الامتحانات، لكن إحنا ما نعد فيه في وزارة التربية والتعليم انه هذا الموضوع قريبا ان شاء الله سيجد حله، ان لم يكن في الدورة الاولى اللي بدها تعقد في شهر 6 فنعد ان شاء الله الدورة الثانية. بالتالي الموضوع قد يكون في الدورة الثانية اسهل، لان انت تتحدث عن عدد اضافي من اعوام متراكمة، مع انه احنا فتحنا باب الدراسة الخاصة لكن للسنتين اللي قدموا التوجيه، فنأمل تفاهم هذه من طلبة قطاع غزة. لكن هذه المناشدة مناشدة منطقية في الوضع الطبيعي، أقول في الوضع الطبيعي الدراسة الخاصة ما بدها مناشدات أصلا، لكن بما أنه الظرف استثنائي والتجهيزات تتم وفق أعداد محددة، وبالتالي
0: إن شاء الله
2: أنه هذا الموضوع سيكون مسار بحث، وهو على جدول أعمال لجنة الامتحانات في أول جلسة ستعقد لها، هناك جلسة قريبة للجنة الامتحانات إن شاء الله سيناقش، وأنا أعد بوضعك في صورة التطورات في هذا الملف اولا باول.
0: كل احترام دكتور. فيما يخص العام الدراسي اللي يعني احنا فيه هلا، شوي مدارس بداوا ومدارس بداوا مش كذا، شو تقييمكم حتى الان؟
2: يعني العام الدراسي احنا ما تبقى من عمر هذا العام الدراسي، لا نريد القول في الموضوعات، لكن احنا كوزارة نعبر عن امالنا انه ندرك صعوبة الظرف، نتفهم كل المطالب، لكن تعالوا نطوي صفحة هذا العام الدراسي لانه لم يتبقى عليه الدخول. يعني هذه فقط، لا أريد الخوض بشرتك وكل التحية دائما لمعلمينا ومعلماتنا القابضين على جمر الوفاء، والمعلم الفلسطيني يستحق، وإحنا ندرك أنه الحديث بالتأكيد الآن أنت تتحدث عن أيام متبقية، يعني أقل من أسبوعين أو ثلاث على نهاية العام الدراسي.
0: عشان هيك أنا قلت لك تقييم، يعني مش أنه تفاصيل كذا، أنه يعني مركب خير ويعني شوي جعلك
2: إن شاء الله الأمور الجميع ينتصر لصوت الحكمة
0: يا رب إن شاء الله،
2: والتغليب بالتأكيد تحقيق التوافق دائما.
0: ناكيد.
2: إحنا يعني حتى البعض لا يفهم أنه وزارة التربية بتقول مصلحة الطالب، لا إحنا مع تحقيق التوازن بين مصلحة الطالب وحق المعلم.
0: تمام.
2: هذا شعارنا كان وسيبقى، وشكرا لك وان شاء الله اي جديد بالنسبه
0: للتوجيه. ماشي، بس سؤال اخير عن امتحان التوظيف دكتور، انتهى يعني اعتمدتم ما تم اعتماده؟ خلصت القصه؟
2: امتحان التوظيف تم بالامس اعلان النتائج. بالتاكيد بعد العيد سيتم الاعلان عن تفاصيل المقابلات.
0: يلا على
2: موضوع خير. امتحان التوظيف للمتقدمين او امتحان المتقدمين لوظيفه مدير مدرسي ايضا جار استكمال الترتيبات للاعلان عن الاعداد. بالنسبه لامتحان التوظيف للمتقدم لوظيفه مدرسي مش فيه اجتاز وما اجتاز، لا، احنا عاده ناخذ 5 أضعاف الشواغر المطلوبه للمقابل. بالتالي اذا كان مديريه مثلا فيها 10 مراكز شاغر مقابل 50 واحد، وبالتالي مش معناته الواحد وخمسين لم يقابل او لن يقابل انه ما اجتاز الامتحان، لا، الموضوع يعني ناخذ اعلى 50 وفق عدد الشواغر.
0: الله يعطيكم العافية، يسعد صباحك دكتور، وإن شاء الله الموضوع المناشدة بيكون يعني إذا جدوى وفعال على مكتب الوزير. الدكتور مستعجل حاسه عشان نطول عليه. ها اجتماع؟ طب كل يا سيدي. المهم شكرا دكتور، شكرا موصول لزميلتنا هنا أبو عمرة. امبارح مصطفى ببعث لي فيديو كنت أنشره بس قلت له لقدام شوية، عن حجم القوارض اللي موجودة في غزة الأيام هاي، يعني وافية وافية وافية بكل، يعني هي متربربة بطريقة فظيعة جدا، ويعني بتشوفها أنت بتبطح ولد العرس هالأيام في في في في غزة بتبطح ولد يعني. فالله يكون بالعون، وهاي مهمة كثير يعني كبيرة قدام الأهل إنه كيف يمنعوا القوارض هاي من إنه تكون مؤذية بالليل وإلى آخره. فعشان هيك بنقول مش عارفين من وين بدهم يتلقوها. وبالمناسبة طالما بنحكي خلينا أوجه تحية للصديقة والزميلة رومانس على صباحها، وكمان إنه نقولها إن شاء الله يسلموا الأيادي، هي حدا بيشتغل بالتصوير واحترافية التصوير، فالله يسعدها الصباح. وكمان لها قصة هيك بتنحكى لكن بظروف تانية إن شاء الله، بظروف أفضل وبظروف أحسن. وإحنا بنقول لكل حدا من غزة طلع من هاي المحرقة، طلع من هاي الإبادة، أنه الحمد لله على السلامة، وفيش حدا طلع من هاي القصة أكيد يعني منيح يعني 100%، وأنه كذا إلا من رحم ربي يعني، ويكاد يكون صفر العدد، صفر من اللي طلعوا بدون ما يفقد أي شغلة أو أي إشي أو كذا وإلى آخره. فالله يسعد صباحك، وأمنياتنا ودعواتنا وسلاماتنا لكل المواطنين، الأسماء الكبيرة والكثيرة جدا، 2 مليون بني آدم اللي عاشوا وبيعيشوا وبيكملوا في هاي الحياة مكملين رغم كل الجعلكة اللي صارت، رغم كل الأمور اللي صارت. بنقول يا رب يغير هالحال للأحسن، وإن شاء الله أفضل وأفضل. لما نحكي عن رومانس احنا بنقول عن صبية فقدت 4 من أولادها، أطفال بعمر الورد دفنتهم بإيدها. فهون بدك توقف كثير، توقف كثير يعني لتحكي بلغة مختلفة، لتحكي بلهجة مختلفة، لأنه أنت تحيي هيك أم لا زالت على قيد الأمل وقيد العمل وقيد الحياة وقيد البقاء وقيد العطاء كمان بهاي الحياة، وهي نموذج لكثير أميات وكثير أباء، غير أنه فقدت كمان حدا من أهلها، أبوها، بعض من أخوتها. أنت بتخيل شو يعني أنت تكون تعرف حدا انه يعني زميل وصديق وكذا والى اخره، ويمر بهاي التجربه اللي يعني بدها معجزه لما حدا يقدر يطلع منها. فتحياتنا لإلك، وهذه القوه الجميله، هذه القوه الحلوه اللي انت بتكوني فيه نموذج لكثير ناس بالدنيا، انه كيف ام قادره تتعامل مع الدنيا ومع الحياه رغم كل هذا الإشي اللي صار، رغم حجم القصة اللي صارت على الصعيد العام وعلى الصعيد الشخصي. لكن بكل الحمد لله رب العالمين، وإحنا بناخد هاي القوة وهاي رباطة الجأش اللي بسموها منكم، من هاي النماذج. فاحترامنا ومحبتنا وتقديرنا. وأنا يعني بقول سبحان الله كيف أنه لما بيكون في حدا فيه له 4 هيك عند ربنا مسجلين باسمه، يعني إذا فلتت من وكلهم أطفال، كلهم أطفال بعمر الورد. ليوم رح يعني أعمل لكم مقابلة مع هاي الزميلة رومانس ل نحكي عن إشي حقيقي ملموس بالحياة، إنه إحنا شو قاعد بصير معنا ومع ذلك مكملين وقادرين إن شاء الله. نستنى بكرة وبعده وبعده وبعد اللي بعده. كل احترام.

طبعا على رقم الواتساب قاعد بتوصل رسائل كتابية بس انه يعني هي صوتية الرسائل يفضل. فخليني اوجه تحية لاخوي نعيم مقداد من غزة، الله يسعدها الصباح يا صديقي، كل الحب والاحترام لحضرتك واحنا بنبادلك نفس الكلام ونفس الشعور. ابو براء شو بقول هون، بقول شو مع القطاع الصحي، في نقص بأدوية السرطان، هل يوجد حل؟ انا اللي بعرفه انه يعني في مشكلة بهذا الموضوع ولكن يعمل على حلها او جدولتها بشكل او باخر، وان شاء الله بيكون في شيء من هذا القبيل. لما بتكون قصص من هذا النوع يا ريت ما تكتفوا بتعليق عابر في بث من البثوث سواء معي او مع اي حدا من اخرين. هذا النوع من القضايا اللي بيكون بده تفاصيل اكثر بالمكان وبالزمان بالحاله بالمستشفى بكل هذه التفاصيل، تحكوا معنا تليفونيا على البرنامج على الهواء على 22 16 240 41، وهي كمان مره الرقم 02 22 16 240 41، لانه في بعض القضايا بيكون بدها شويه استفسارات بشكل يعني كل حالة بحالتها وننسق بخصوصها مع الجهة المسؤولة أو ذات العلاقة، مع أمنياتنا بالسلامة ودعواتنا لكم بربنا يعافيكم ويسلمكم جميعا ودائما أبدا.

رائد قواسم الله يسعد صباحك اخوي ابو موسى سياج. بقول شو بالنسبه للاضراب، في اشي لازم تحكوه؟ في ان انتم بتخافوا تحكوا عن الاضراب، غزة الله معها، انتوا احكوا عن اولادنا، ما طنش الموضوع، الاطفال شو ذنبهم ما يدرسوا؟ ايوه احكي، قوي قلبك، ابشر، اضرب، اسلخ، اذبح. شو ابو موسى بحسسوا الواحد انه يعني انه هو في معركه، وانه بس يعني حط سيفه بالغمد يعني وتراجع وكذا والاخر. شو الاشي اللي احنا خايفين نحكيه، او شو الاشي اللي احنا يعني مش عارف؟ في بعض الاجتهادات عند بعض الناس يعني، مع المحبة والاحترام للجميع، بعرفش كيف يعني شو الاشياء اللي بتخيل لهم في هذا الموضوع. انت كل شو الاشي اللي مفكر فيه واحكي لي اياه، يعني انا مش عارف شو انت في راسك مثلا، او شو يعني شو الفكرة اللي في راسك عشان انا احكيها، عشان انا اكون شجاع يعني، او مخافش، او مش عارف شو. هاي مشكلة، هاي مشكلة انه البعض بيعتقد انه اذا انت ما قلت اللي براسه هو بيكون يعني في مخبي اشي، او لا ما فيش. هلا القصة وما فيها بكل تفاصيل، لما سألنا الاستاذ الدكتور صادق انا اتفهم تماما انه هو كمان، هو ما هو من جيش الموظفين، هو كمان من الناس اللي بيدفعوا فاتورة وثمن ان الحكومة مش مقبضتهم، كمان ما بقدر يكون في وجه زملائه المعلمين والمعلمات كمان يعني نفس انا اتفهم تماما هذا الموضوع، حتى احنا كمان، وحتى انت كمواطن، وحتى اي بني ادم. هلا انت بدك تكون مع المعلم ولا ضد المعلم؟ ما بتقدر تكون ضده، ما بتقدر تيجي تقول والله غصب عنه المعلم بده يروح يقري الاولاد وهو مش ماخذ معوش اجار الطريق. كمان بتكون حريص على اولادك، فانت في كل الاحوال مش صاحب موقف تيجي تحكي بمنطق انه الاولاد بدهم يكروا غصب عن الكبير وعن الصغير، المعلم لازم يروح على المدرسه او مش عارف، ما بتقدرش. ما انت ما هو جزء من يعني المعلم هو مواطن كمان، والطبيب اللي كذا. بس انا كان تساؤلي انه هيك شدت مره واحده هاليومين هذول، نقابه الاطباء مع نقابه المهندسين مع المعلمين مع كذا، هل في إشي بدهم يسقطوا الحكومة؟ بدهم يسقطوا الحكومة، إشي له علاقة في المؤتمر، ضغوطات على بعض، ناس بدها تقصي ناس في يعني في إشي في القصة ولا لا؟ أما إنه قصة والله آي وأحكي يلا ومن شو خايف، انسوكم من هالدواوين هاي. وخلينا نروح لفاصل، لأنه بعد الفاصل مكانين معكم في برنامج طلة صباح.

0: النقابات اليومين هذول، نقابة الأطباء، نقابة مش عارف شو المهندسين، نقابة المعلمين بشكل عام كذا وإلى آخره، إثارة ثورتهم على الحكومة. هلأ كل واحد اجتهد من عنده. أنا بدي أجيب لكم الصافي من أخوي البش مهندس طارق كزر وسعادة نقيب المهندسين الفلسطينيين. باش مهندس الله يسعد صباحك.
1: حلوة هاي نقابة مش عارف شو، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين والمستمعات والمشاهدين.
0: هاي نقابة مش عارف شو نقابتنا، احنا نقابة الصحفيين. طمني عنك باش مهندس، امورك تمام ان شاء الله؟
1: يسعد صباحك، صباح وطننا الجميل
0: يا رب. اول شيء انا بدي اصب عليك صباح خاص، انه انا يعني هيك بشوفك نتيفات نتيفات بعرفش، بس بدي اقول لك انه حلو يكون يعني حدا بموقع يعني نقيب كذا والى اخره، بضل محافظ على نفس على نفس اللون تبعه، على نفس التواضع تبعه، على نفس الحلاوه تبعته. في بعض ناس بصير شغله بتلاقيه بطل يرد على تلفونه. فالله يسعد صباحك يا حبيبي.
1: صباحك والله يا سيدي، احنا اخوه، المناصب ما بتغير،
0: يسعد قلبك.
1: النفسيات اللي يعني نفسها بتضلها النفسيات
0: ما شاء الله عنك،
1: بامثالك وامثال
0: ما شاء الله عنك دائما
1: الوطن، يعني للامانه انه احنا خدام عند هذا البلد.
0: حبيب قلبي انا من زمان بدي اقول لك اياهم، فاجت الفرصه هلا.
1: اسلام
0: على كل حال اعترف لنا يا باشمهندس، شو مالكم مره واحده نقابه الاطباء مع نقابه المهندسين، انتم يعني المعلمين عطلوا، كل الدنيا عطلت مره واحده. انا بقول يعني معقول عشان اعطوا القضاه 5000 شيكل زعلتوا، ولا في صار شيء جديد، ولا في رام الله بكسروا فروس بعض عشان المؤتمر؟ ابلاطه من الاخر بحكي معك. يسعد صباح
1: والله، ما تعودت الا اكون صريح ولا اكون بكامل.
0: وانا انبسطت انه انت قدامي عشان اسالك السؤال وريح ضميري. الناس بيقولوا لي احكي وانا مش عارف شو احكي، احكي وانا مش عارف شو احكي. هاي انت
1: الصراحه اللي بتعرفني فيها
0: اكثر. حبيبي احمد، حبيبي
1: كان المستمعين يعني الاغلب بيعرفني، اللي بنقدم لهم كل التحيه. اول شيء يعني بنترحم على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله الحرية للأسرى والمرضى.
0: آمين آمين آمين.
1: سيد العزيز، يعني هذا الأزمة اللي موجودة مع الحكومة ما هي وليدة لحظة ولا وليدة يوم وليلة، إلها يعني أكثر من سنتين ونص ثلاث سنوات الرواتب غير منتظمة. وإحنا يعني كنقابة وطنية، أولا أنا أتحدث فقط بأسم نقابة المهندسين، وما في أي تنسيق ما بيني وبين النقابات الأخرى عشان هي تكون واضحة، عشان تكون
0: هاي أول واحدة ومهمة جدا، إنه الإشي بدون تنسيق ماشي
1: نهائيا لا من قريب ولا من بعيد.
0: هاي شطبنا الخيار الأول،
1: كل نقابة لها سيادتها وكل نقابة لها مطالبها،
0: كل الاحترام.
1: احنا تمام. بالنسبة لنا كنقابة مهندسين يعني نقابة وطنية قبل لا تكون نقابة مهنية، واحنا من أبناء هذا الشعب، من أبناء هذا الوطن، وشاعرين بالوضع السياسي الصعب والوضع الاقتصادي الأصعب اللي بتعرض له الوطن بشكل كامل، وكل يعني مكونات الشعب هو متضرر من هذا الوضع السياسي ومن هذا الوضع الاقتصادي اللي مفروض علينا من الاحتلال، وآثرنا على أنفسنا.
0: تمام.
1: كنقابة مهندسين أن نبقى يعني كتفنا جنب كتف كل المؤسسات الوطنية العاملة وعلى رأسها الحكومة، وما عندنا أي إشكالية. ولكن لما شفنا إنه الحكومة بدأت تتمايز ما بين الموظفين، التمييز الخاطئ والتمييز اللي مش صحيح والتمييز اللي مش سليم، هون لازم يكون نتدخل ولازم يكون لنا موقف. هلأ إحنا نقدر إنه في صعوبة بالوضع الاقتصادي، نقدر إنه يعني في إشكالية مالية، هاي بنقدرها، وأكبر دليل اللي هو اجتماع بروكسل اللي طلع عليه دولة رئيس الوزراء ووزير المالية، وإحنا شايفين الصعوبة المالية.
0: تمام.
1: ولكن
0: تمام.
1: لما أنت تميز شريحة عن أخرى هذا بالنسبة لنا مرفوض. لما أنت تنزل لشرائح 5000 مع حبنا وتقديرنا واحترامنا، ولا نقلل من شأن أي موظف أو أي شريحة أو سعادة القضاء كلهم بشكل عام، نحن لا نقلل من
0: أكيد
1: شأن أحد
0: أكيد.
1: ولكن إذا الظلم تعمم على الجميع بيصبح عدل. ولكن أنت تقعد تختار هاي الشريحة بدي أميزها وهاي الشريحة بدي أعطيها، يعني هون بصير في علامات استفهام كبيرة، ولازم يكون في إلنا موقف، لأنه في النهاية إحنا مسؤولين أمام الله أولا وأمام أنفسنا لهيئتنا العامة اللي لازم تكون حالها من حال كل الشرائح اللي موجودة. لا ننكر إنه القطاع الصحي مهم، وقطاع التعليم مهم، وقطاع القضاء أيضا مهم، وقطاع المهندسين مهم. لازم كحكومة تكون واقفة بعيدة نفس الخطوة عن كل الشرائح، وزي ما حكيت لك إياها بعيدها وبكررها، إنه إذا في ظلم وتوزع هذا الظلم بعدالة إحنا ما عندنا مشكلة. أما لما وصلت لحالة التمايز والتمييز ما بين شرائح الموظفين، هون أصبح لازم يكون في إلنا وقفة، ولازم يكون في إلنا موقف أيضا، وموقف صارم وواضح وصريح.
0: هي للأمانة هيك وضحت تماما 100% بأنه المشكلة ليست مع من تم الصرف لهم، بل من صرف لهم أو من أصدر أمر الصرف لهم على أي أرضية، على أي حجة، على أي برهان، على أي دليل. وكلنا في الهم شرك، يعني إحنا مش حاملين هالبلد مع بعض، فليش صرفت لفلان؟
1: بنطالب بالصرف للمعلمين وللأطباء وللقضاء وللمهندسين. أحكي لك حتى مهما دنا شأن أي موظف بموقعه، هو مؤثر زي اعلى موظف. احنا ما بننكر هذا الموضوع، احنا من هذا الشعب، واحنا بنشعر بالهموم للامانه. اخي عادل، اخي ابو احمد، يعني والله لما يجيني رسائل ورسائل هيها موثقه من ناس ثقات بعرفهم من هيئتنا العامه، الألفين شيكل اللي اخذهم الشهر الماضي دفعهم اجره اسعاف لنقل ابنه المصاب بالسرطان على المستشفيات في الداخل، شو بتقدر تحكي انت هون؟
0: أيوة خلص ولا شيء. يعني امبارح كان في لقاء، أنا يعني فهمت وتفهم تماما وأتقبل يعني بحديث حضرتك أكيد أنه كحدا أنه نقابة مستقلة. امبارح نقابة الأطباء كان يعني شوي قاسي وقال فلترحل الحكومة بما معناه، مكملين للنهاية، ممكن تتلاقوا مع بعض، تتقاطع أهدافكم، أنه طالما في صرف لفئات أخرى مع احترامنا إلها طبعا، فلتذهب هذه الحكومة التي قررت بهذه الطريقة إلى البيت. يعني
1: مش انا اللي جبت الحكومة اللي اقرر اني اروحها، ولا انا من دعاة الفوضى، ولا انا من دعاة اي اجندات ما يعني محسوبة او غير محسوبة. نحن نتكامل كمان مرة، نتكامل مع كل القطاعات. احنا في النهاية للامانة الحقوق اللي قاعدين بنطالب فيها ليست للرفاهية، ركز عليها منيح. الناس وصلت لمرحلة مش الصفر، تحت الصفر. أخي أبو أحمد، أنت على احتكاك مباشر مع الناس، هل يعقل موظف على مدار سنتين يوفر من 80 ل120 ألف شيكل من راتبه؟ لا يعقل. هذا كل الديون اللي موجودة على الحكومة هي ديون على الموظف، للبقال وللمخبز وللحام ولهون ولهون ولهون. يعني إحنا ما قاعدين بنطالب برفاهية، يعني إحنا مش ناس مرتاحة، الموظف مش حدا مرتاح وقاعد بطالب في إشي يعني اكسسوار او رفاهية او ولا بنقول انه المال اللي قلنا على الحكومة مش معتازين وبدنا اياه، لا يعني معتازين المال، الموظفين معتازين الحد الادنى من المعيشة، الحد الادنى اللي بيسمح انه نعيش بكرامة.
0: كل احترام، وصلت الصورة وضحت تماما باشمهندس. هذا الاضراب مفتوح حتى
1: بند سادسا واضح وصريح، من يتحكم بهذا الاضراب الإبقاء عليه أو فكه هي الحكومة.
0: بمعنى شو تعمل؟
1: بمعنى صرف. بدنا الناس تعيش. تعالوا أحكي لك كمان شو. وأنا بحكي بمسؤولية مطلقة. تمام. يا سيدي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. خلينا يا سيدي نتحاور حوار صحيح وسليم، مش حوار طرشان، مش حوار انت مسكر الباب بدك تتحاور معي اهلا وسهلا. احنا مش مغلقين الابواب ولا بنقول يعني احنا هذا، والا احنا من البدايات. وانا بتذكر اخي ابو احمد طلعت معك على الرابعة وعلى وكالة معا، قلت لك انا ما بطالب بشيء مالي، انا بطالب بتثبيت الحقوق، انا بطالب بالعدالة ما بين الشرائح اللي بتوازيني بالقانون. الشرائح اللي بتوازي المهندسين بالقانون هي أطباء الأسنان والصيادلة. أطباء الأسنان والصيادلة بياخدوا حقوقهم من عام 2014، والمهندسين لهم 12 سنة صابرين وصامدين، وهي من أواخر النقابات، يعني زي ما بيحكوها بالخليلي، أول من طاع وآخر من عصى. ولكن هذا لا يعني أنه إحنا ضعاف، هذا لا يعني أنه إحنا نسكت عن حقوق هيئتنا العامة. مع تقديرنا لسوء الوضع الاقتصادي والسياسي اللي موجود، ولكن يجب إقرار الحقوق أولا وبعدين لكل حادث حديث.
0: والكرة في ملعب الحكومة الآن.
1: سادسا في البيان واضح. الحكومة إذا بدها تفك الإضراب بعد نص ساعة بتفكه بالحوار السليم والصحيح والمنطقي. نقعد على طاولة يكون في عندهم سقف، يكون في عندهم رؤية، يكون في عندهم هدف. بس التمايز والتمييز بين الموظفين بالنسبة لنا مرفوض، وخط أحمر مع حبنا وتقديرنا كمان مرة. بلاش
0: أكيد يجتزأ أكيد أكيد لا لا يعني.
1: بلاش يجتزأ حديثي، أنا مع كل الموظفين ياخدوا حقوقهم، وإن شاء الله بنصل يوم من الأيام إنه تنتظم الرواتب والكل يأخذ حقوقه. أنا مش ضد أي شريحة، أنا مش ضد أي حدا، أنا بطالب لشريحتي تحديدا.
0: كل الاحترام سعادة النقيب باشمهندس طارق هزار، نقيب المهندسين الفلسطينيين، حديث واضح وصريح ولا غبار على أي كلمة من اللي تفضلت فيها. يسعد صباحك، شكرا باشمهندس طارق هزار، بكل بساطة وبكل وضوح كوضوح الشمس وبكل صراحة بقول لك أنا نقابتي مستقلة، أنا في نقابة المهندسين جيت طلعت على الوضع الحالي إنه كيف الحكومة مع احترامنا للقضاء وللجهات، كل الجهات اللي موجودة في البلد، كل القطاعات، كل الفئات الوظيفية اللي موجودة في البلد على رأسنا من فوق بكل بساطة، ولكن كيف أنت أيها الأب بتعطي ابنك أحمد ومحمود ما بتعطيه، كيف أحمد يرث ومحمد لا يرث، كيف شادي ياخد وسعد ما ياخد، يعني بأي منطق، بأي قانون، بأي معرفية، بأي آلية، بأي كذا إلى آخره. أولا هذا يضع النقباء في موقف محرج جدا، وهذا اللي صار الآن، وإن لم يتحركوا بهذا المنطق أيضا بيكون إشي يعني حقيقة مشكلة، بيكونوا هم لا يمثلوا قطاعاتهم إذا ما بدهم، وحقيقة أنا بحكي بهذا القصة، فهذا الآن وضحت الصورة أكثر، وكان قرار صرف مخصصات لفئة من فئات الموظفين مع احترامنا إلهم وعلى رأسنا من فوق، هو الشرارة، هو القصة، هو الشعرة اللي قسم الظهر البعير. طالما أنتوا قاعدين بتتكشفوا، وطالما أنتوا قاعدين بتعطوا الموظفين راتب 2000 شيكل مقطوع مفصول لكل راتب، كيف بليل ويوم صار في عندكم قدرة تصرفوا 5000 شيكل؟ هات فهمني إياها بكل بلاطة يعني الموضوع هيك. هون وضحت الصورة أكثر مع احترامنا لكل النقباء وكل العاملين في النقابات، وإن شاء الله حل القصة بيكون يا دكتور مصطفى بتلاقي لك مخرج لهالقصة هاي.

للمشاركة 22 16 240 22 16 241 02 مقدمة الاتصال لمن يرغب. كمان تليفوننا أو مشاركات صوتية عبر الواتساب للي ما بيتصل على 0972 599، يعني 0599 019 620 019 620.

أكثر من هيك كيف ما فيه يعني. للأمانة إحنا مكيفين لدرجة الكيف اللي عنا صار شو اسمه.

0: المكيفين هلا البرشلونيه بشكل غير مسبوق، انه امبارح فازت برشلونه على ريال مدريد في الكلاسيكو اللي ابصر هو بطوله اوروبا ولا داخلي ولا شو؟ ها ليغا. اوكي اساسا فهمت يعني شو ليغا يعني. اوكي خلنا ناخذ مداخل. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا.
1: شو الاخبار؟
0: تمام خير يسعدك. هلا مين معي؟
1: مشارك.
0: تفضل يا سيدي على الهواء حضرتك. سلامات. ايوه
1: مش راديو الرابعه.
0: راديو الرابعه وحضرتك على الهواء مباشره في طله صباح.
1: ابو احمد.
0: يا نعم صحيح.
1: يديك العافيه حبيبي.
0: يعافيك يا سيدي، يا هلا.
1: شو الاخبار يا نوار؟
0: تمام خير يخليك، انت كيفك؟
1: ابو احمد.
0: يا نعم.
1: كل الناس بتسحج لبعض ومش لاقي حدا يسحج لي يا زلمه.
0: يسحج لك؟
1: اه.
0: طب هات ايش نسحج لك عليه وهيك بس يعني؟
1: الناس كلها بتسحج لبعض.
0: بتسحج
1: لبعض. الناس كلها بتطبل عظهور بعض. ولا واحد بحب الثاني.
0: يعني يطبلوا عظهور بعض احسن ما يطبلوا على شيء ثاني.
1: لا اله الا الله.
0: محمد رسول الله. شو هيك في كلمات ممنوع تتاخر، لازم تيجي في محلها.
1: بالضبط يعني على وتر الحساس.
0: شو يعني اقول لك اخجل منك
1: حبيبي. يسعد صباحك بس حبيت تسمع.
0: على الراس والعين والله، تاج راسي والله.
1: يسعد صباحك.
0: طال عمرك طال عمرك عم بقول سلامات. يسعد صباحك. هو ملاحظ بالفترة الأخيرة كمية التسحيج اللي موجودة على السوشيال ميديا، وخصوصا في ظل وجود بيئة يعني خصبة جدا لهذا الموضوع في رام الله الآن، تحديدا في ظل اقتراب موعد انعقاد المؤتمر. يعني أنا في إلي صديق هو يعني المفروض ما يسحجش، مش من النوع اللي بيسحج، بس مش عارف شو ماله يعني. اقسم بالله كنت ابعث له اقول له نازل بوستات مناشير في اكم من شخصيه، يعني ما اختلفناش كويسين هم بس مش لهالدرجه يعني. ما الو هلا.
2: كيف حالك ابو احمد؟
0: مليح.
2: ايش اخبارك؟
0: كويس.
2: ابو محمد معك.
0: هلا ابو محمد، شو اخبارك انت؟
2: اكسك يا بطل يشوفونا.

0: تستجيب شويه مع المهندس.
1: اه
0: هل غزه والضفه سواسيه ولا بس الضفه؟
1: هي سوا بس هي لسه لا.
0: يعني احنا يمكن غزه مهمشه من زمان بس الوقت
1: في الوضع. تقول ليش غزه مهمشه من زمان؟ اقعد جاهل نردح لبعض. اصلا كنا نحسدكم في غزه، كل السلطه كانت في غزه، كل الموظفين في غزه، كل القياده في غزه، كل الدنيا في غزه.
0: صلى على النبي.
1: مطار بقى عندكم، عندكم بحر يا زلمه.
0: لا الي ناقه ولا الي جبل، لا انا موظف لا في سلطه ولا غير سلطه. بس الواحد اللي بيسمع يا ابو احمد وهالوضع اللي بنشوفه في غزه وفي الضفه وضع مأساوي، المعيشه مأساويه على الجميع.
1: المعيشه صعبه كثير صحيح.
0: والله يعني صاحبك اللي بغني كان قبل شويه هذا المطبات بيعلم كنه. الاغنيه كنه. والله الوضع مأساوي.
1: هاي الاغنيه هي قبل النكبه، قبل النكبه.
0: قبل النكبه.
1: النكبه يعني. ولا مش احنا اللي صار فينا نكبه هلا؟
0: الله يفرج، الله لا يطولها من شده ابو احمد ويفرجها علينا وعليك وعلى كل.
1: امين.
0: بس امين. كان سواسي ولا مش سواسي؟ بس
1: ما قلت لك مش سواسي كامل، سوا بس هي الثانيه لا، ما هي كلمه سوا سيا تمام، حط سوا وسيا لسه ما كملتش.
0: انا عارف. الله يفرج يا ابو احمد.
1: امين.
0: وصباح المستمعين.
1: عاش عاش نفسك الحر يا ابو محمد. وشو وضعك انت؟ وين موجود؟ كيف القوارض معكم؟
0: والله القوارض للامانه وضعنا صعب فيها. والله يا ابو احمد والله الوضع صعب.
1: والله يا زلمه امبارح بعث لي زميلي مصطفى فيديو. العرس قد الولد يا زلم.
0: تاع الصياده.
1: ايش صياده؟
0: اللي كابس على بلا مؤاخذة على راس العرس وسحبها الولد الصغير طفل عمره 4 سنوات.
1: والله صحيح.
0: يعني مش يعني للامانه وضعنا صعب. وبعدين الشركات يا ابو احمد، شركات.
1: شو شركات؟
0: شرسه هذه القوارض، شرسه يعني. وتعض الطفل ما جاء مش مشكله عندك.
1: بقول لك شرسه. فكرت شرك شرسه. طبعا
0: شرسات بشكل مش طبيعي.
1: صحيح.
0: اعداد
1: ان شاء الله بس يضلوا بلا امراض، لانه هذول يعني
0: احنا نامل من الله ان الله يهدي بالنا وبالكم يفرج علينا وعليكم وعلى الجميع ان شاء الله. يا ابو احمد
1: امين. على راس يا ابو محمد، طال عمرك.
0: صباحك صباح المستمعين.
1: تحياتي. شكرا شكرا يا ابو محمد. يتساءل هل نحن وانتم في الضفه وغزه سواسيه؟ خلينا اعترف لك الاعتراف بعد التليفون. الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يصبحك خير ابو احمد.
1: حياك وبياك ورضي عنك وارضاك.
2: كيف احوالك؟
1: انا اليوم مجعلك.
2: زعلني.
1: مجعلك.
2: مجعلك ليش يا اخي؟
1: فش المكوه خربان.
2: المكوه بسيطه، بجيب لك مكوه جديد.
1: اسلم الله يفرجها بس يقبضه.
2: انا شفتك مع الغنمات امبارح.
1: عن جد؟
2: كم غنمه عندك؟
1: يعني 43.
2: يبقى 40.
1: 43 43
2: 43
1: بعت ال 40 ظلوا 3.
2: معناته بتحلب وبتخد بتعمل
1: انسى كل... انسى طيس طيس الجبنه واللبن والزبده
2: بتعمل كل حاجه.
1: طيس طيس هاي بنبيع قاعدين.
2: بتبيع كمان حليب والله ما بن عندك راح 40 ضلوا 3. يلا الله يخلي لك
1: حبيبي يا عم بشهد. الله يسعد صباحك.
2: جيب حليباتهم.
1: امين امين امين. حياك الله. الغنمات عملات قلق امبارح.
3: الله يسعد صباحك استاذ عادل. معاك مصباح الزويف. بحب اصبح على الجميع في مصنع الرجل.
1: احلى مصباح. يسعد صباحك وكل اللي بيسمعونا بمصنع رويال من الفويس مسج اللي بتوصلنا على الواتساب 00972-599-019-620. بس مكالمات صوتية يعني أو رسائل صوتية. طيب خلينا نروح لفاصل لأنه سعد. يا با يا سعد يا با يا سعد مفرمة. بعد الفاصل كملين.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.

0: حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. عبارة من أصغر جندي للخليفة زلزلت السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة التي عدت واشتهرت مؤخرا كعنوان لعمل فني إنشادي قصيدة عبارة عن لطمية كما يعني بات معروف قدمها الشاب عبد الله الشريف وهو يقول بأنه رد حازم يأتي في سياق الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القصة المعروفة أنه في بعض التجاوزات اللي بتصير من بعض الردادين اللي بسموهم في اللطميات من ما يعتبرها أهل السنة إساءة لستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن هذه الإساءة أحيانا تتعدى هذا الأمر للصحابة رضوان الله عليهم. أنا تبعت هذا الموضوع في أكثر من مسج وفي أكثر من رسالة، ودخلت لقيت حالة من الشد والتعصب الكثير كبيرة لدرجة أنه يعني السنة ماخدين الموضوع بشكل كثير يعني حاد، وكمان بعض الشيعة بردوا بهالقصة هاي بعض البعض، طبعا حتى لا نحكي بالبعضية، أنه القصد ما كانت ستنا عائشة، الحديث كان لهند ومش عارف ايش، وانه احنا حدا ثاني بيقول انتوا ليش مستزعلنين من الموضوع، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم منافقين وكذا، واكد الكلام انه هذا اشي يعني في فتنة هون قاعدة للأسف الشديد بدأت بكلمات قالها احد الردادين في احدى اللطميات بطريقة مؤذية جدا، اعتبروا انه هذه القصيدة هجوم وإساءة من بعض الشيعة على أهل السنة. وطبعا يعني ستنا عائشة هي مش خاصة لا بسنة ولا بشيعة، هي أم المؤمنين وزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه القصيدة قالوا بأنها تتضمن يعني هجوما قويا على من يطعنون في الصحابة وأمهات المؤمنين، وتظهر الشجاعة في الدفاع، ومن نفس النوع من نفس النمط المعقود بأنه الدفاع عن الطاهرة العفيفة ستنا عائشة رضي الله عنها. من أصغر جندي للخليفة كانت خاتمة لطمية قام بها أحد الردادين في الحسينيات اللي بيصير فيها اللطم والأشياء هاي، فكان في نسمع بالأول المقطع الأول اللي فيه اللطمية اللي فيها الإساءة بكلماتها كيف أنه قال إلى آخره والرد اللي أجا من الشريف.
1: والنعوف أصل بالحقيقة أبناء الكافر الطليقة ولوث سيف بيه من أصغر جند للخليفة أحفاد الفتنة والسقيفة ملعون وناصرين.
0: أبناء الكافر الطليقة، هذه كلمة يعني قوية جدا، البعض يصف بها ستنا عائشة من يعني من تطرف في هذا الموضوع، والبعض يقول بأنها لهند بنت عتبة. وقال من الجندي للخليفة ناصبي، طبعا الشيعة يتهمون السنة بأنهم يعني من النواصب وكذا والآخره، وإنهم جماعة منافقين وكذبين ودجلين من هذا الكلام.
1: أحفاد الفتنة والسقيفة
0: وجاء الرد من الشاب الشريف على هاي القصة يعني ما اتخذوا تحديدا عندنا الموضوع احنا مش قوي بقدر ما هو عامل ضجة كثير كبيرة بالعراق وبسوريا وبمناطق فيها تواجد وتداخل شيعي سني للأسف الشديد، احنا بنقول مش في وقتها، ولكن يعني حدث هذا الأمر. هناك من يقول بأنه الأمر يعني كان لابد وأن يحدث حتى يظهر يعني هذا التباين الكبير في المواقف وكيف طبيعة التفاعل مع هذا الموضوع. في بعض الأحيان أنت ما بهمك الحدث بقدر ما بهمك التفاعل اللي قاعد بصير. يعني لما أنا بشوف منشور على مثلا في إساءة من مثلا من حدا لبلد تانية، أنا ما بركز على المنشور، أنا بركز على التعليقات. لما بيكون 1000 و2000 و3000 تعليق كلهم قاعدين بيسبوا، بتعرفون إنه في مشكلة قاعدة بتصير وقاعدة بتتعمق أكثر وأكثر. نسمع الرد. من أصغر جن

0: طبعا عبد الله الشريف طلع وحكى قال رح تسمعوا انه انا ارهابي, رح تسمعوا انه انا اخواني, رح تعرفوا تسمعوا انه انا سلفي, انا مواطن عادي وعندي كراج وعملت هذا الموضوع, انا في الاخوين اثنين مسجونين وكذا والى اخره, سمعت هذا الكلام ما قدرت اتحمل وعملت هذا الرد. وانا هذا طبعا شفته بحديث للشريف, وقال انا يعني هذا الموضوع طبعا اليوم قاعده بتتالف وباستخدام الذكاء الصناعي قاعد بينحط الصوت وصورة عبد الله بكثير أغاني ثانية قاعدة بتخلط, يعني إشي بسبع سعودية وإشي بسبع مصر إشي بسبع إيران إشي بسبع خلطة, وصايرة فتنة قاعدة بتصير كثير كبيرة وبصير فيها عليها تفاعل قوي جدا بهذا الموضوع, ولا زال يعني بالوسط الشعبي. وهاي اليوم للأسف الشديد السوشيال ميديا قاعدة بتظهر الدواخل اللي قديش يعني بتعكس طبيعة التفكير الجواني تبع المجتمعات للأسف الشديد. خلنا ناخذ مداخلة. ألو ألو,
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والإكرام.
1: صباح الخير يا عم أبو أحمد.
0: صباح الورد.
1: العافية.
0: يعافي عمرك يا هلا
1: حبيب, معك الشيخ فراس يا حبيب القلب.
0: هلا يا فراس, هلا بيك,
1: حييك الله, يخلينا إياك, يخلينا كالصوت الحلو اللي إحنا دائما نسمعه.
0: حبيبي يا حبيبي, يسعدك, طمني عنك, أمورك بخير, كل شيء تمام.
1: الله يخلينا إياك يا عمي أبو أحمد, يطولنا في عمرك.
0: يسعدك يا حبيبي, تسلم. تسلم يا شيخنا.
1: يديم علينا وعليك الصحة والعافية وهدات البال يا رب.
0: يا حبيبي العالمين. آمين آمين يا رب, آمين.
1: الله يرضى عليك
0: عمي على الجميع
1: أبو أحمد الغالي.
0: أمرني.
1: ما يؤمر عليك ظالم, الله يخلينا إياك في بعيد, يعني اللهم يا ربي يهدي البال ويصلح الأحوال. أنا اليوم كل ما أنزل على الفجريات على الأذان الأول بعيد عنك بلاقي كلاب ضال, هدول والله مليان بالشوارع.
0: نعم.
1: يعني يا ريت إحنا نشوف لهم يشوفوا لنا حل في هدول الكلاب هالضالة.
0: طلعونا فتوى, تشطروا مشايخ, طلعونا فتوى
1: ضروري والله يا بابا. طيب يعني والله ضروري,
0: سووا لنا إشي
1: والله ضروري جدا.
0: آخ حاضر إن شاء الله, إن شاء الله حاضر شيخ. إنه يعني شوف هي مشكلة موجودة, الكل يقر بوجودها في المجتمعات للأسف الشديد, والكل يقر بعجز السلطات, أي سلطات, على مكافحتها بصورة يعني كاملة, وخصوصا في بلادنا اللي إحنا فيها. فيعني
1: ربنا يهدي الباب.
0: آمين آمين شيخ فراس.
1: هذا
0: آمين آمين آمين. تحياتي
1: حبيبي أحمد.
0: شكرا حبيبي, سلامات سلامات, الله معك, باي باي.

0: ايش يابا؟ مسج. الو
1: الو
0: يا هلا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور،
1: كيفك عمو ابو احمد؟
0: حي الله وهلا، مرحبتين.
1: اسعدك الله واسعد بك.
0: يلا يسعدك ويرضى عنك، هلا بيك.
1: يعني مشكر اخونا شادي اول اشي اللي اتحلنا تلفون نقدر نحكي معك.
0: هاي اتصال على الواتساب. يا مرحب يا مرحب. هلا هلا بيك.
1: الله يسعدك. انا سامي زيادة، بجوز حكيت معك اكثر من مرة على البرنامج وانا في فلسطين.
0: سامي
1: انا اليوم مقيم في بلجيكا حاليا.
0: اهلا اهلا اهلا يا سامي، هلا يا حبيبي، طمني عنك.
1: ربي يخليك ويديمك.
0: امورك بخير؟ انا مشتاق لك. تمام،
1: انا مشتاق لك ومشتاقين لها الوطن.
0: حبيبي
1: جميل.
0: حبيبي
1: ان شاء الله بنشوفكم عن قريب يا ربي.
0: يا رب الله يهدي البال.
1: فيش يوم الا بسمعك فيه
0: يا حبيبي. يسعدك، هذا من لطفك. الله. هذا بيسعدنا الاشي.
1: كل شيء تمام ان شاء الله، كويسين انتو.
0: حطت ايدك الحمد لله، هينا بنقالب في هالناس وبقالبوا فينا.
1: والله انا عم بسمع كثير من الاشياء اللي بتصير في غزة والليش اللي بصير من الحرب اللي بتصير، واخرها الخديوي، قصة الخديوي هذه.
0: شو هي الخديوي؟ هذا ما سمعت، ما وصلتنيش لسه. شو مالها هاي؟
1: لا وصلتك، وحكيت مع مصطفى جبر فيها قصة الخديوي. اخدمني اخدمني.
0: ايوه اخدمني وانا سيدك. ايوه فهمت عليك. موجوده يا اخوي، موجوده. في ناس يا اخي هيك بينه الجينات تبعتهم، يعني انه انا معلمك وانت تعال، يعني زلمه وين.
1: 100%
0: حبيبي يا سامي. صحيح موجود، بس هذا مش موجود عندكم في بلجيكا، انتم كل واحد سيد نفسه.
1: والله عنا يا ابو احمد ما فيها لا واسطه،
0: كل واحد سيد نفسه.
1: سيد نفسه، إلك حق بتاخذه، عليك حق بتحطه،
0: بدك تحطه 100% 100%.
1: وانا قبل اسبوع الحمد لله رب العالمين، بعد انتظار سنتين الا شهرين ثلاث يعني، اجاني قرار الاقامه الحمد لله.
0: كل الاحترام، ربنا يقويك ويوفقك، وان شاء الله بتاخذ اقامه. لسه مش جنسيه؟
1: لا اقامه
0: ان شاء الله على طريق الجنسيه.
1: بس احنا عشان اعاقات مباشرة بتخلص مدة الخمس سنين في البلد على طول بتقدم للجنسية، يعني مش مطلوب منك ساعة عمل أو ساعات شغل أو ساعات لغة
0: زي عنا بيحترموا ذوي الاحتياجات الخاصة. صح؟
1: تسألش يا رجل، يا رجل اتمنيت أندكم في شارع، اتمنيت أندكم في بلاطة،
0: اتمنيت ألاقي لي ماسورة ولا ألاقي لي خشبة ولا
1: يا زلمة بدي أشكي، بس مش الله بدي أشكي على الشوارع، مش عارف أشكي.
0: افتحوا لي مجال شكوى عادي، اتصل اشكي عليه، اشكي عليهم من عنا، بنتصل عليهم. وال رئيس بلدي
1: مش مشكلة. المشكلة فيش شارع اللي تندب فيه،
0: يمكن انت موجود، ليكون انت موجود هيك في مدينة مهتمين فيها بزيادة، تروح هيك على الأرياف على منطقة هناك إشي بعضه. لا معقول؟
1: لا ما هو انت، لا انت لو الأرياف بس أنا في بروكسل العاصمة.
0: شوف بدور، شو بتقول لك تركيا؟ بتقول لك بأوروبا شعارهم الطفل، المرأة، الحيوان، وبعدين الرجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا
1: حول. الوحدة بتلاقيها ماشية في الشارع وراها كلبين وثلاث يا زلمة.
0: ما دول لهم حقوق أكثر من البني آدمين.
1: نعم صحيح
0: يا سيدي.
1: فأنا بدي منك طلب بسيط جدا جدا جدا، واعتبره من أخوك الصغير.
0: أنت في بلجيك بدك تطلب مني طلب، أنا في الخليل. ابشر ابشر ابشر، شو بدك؟
1: دير بالك على سعيد وشادي بس.
0: أدير بالي عليهم ولا منهم؟
1: لا عليهم
0: يا زلمه. هو انا كاين الخديوي، هو انا كاين الخديوي.
1: اسمع، اذا بدك شياهم هاتهم عندي انا.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، بنصحكش.
1: معقوله؟
0: هاي اخو لشادي عندكو
1: وين؟ عند البلجيكا ولا ما بعرف.
0: وانا شو كمان بدريش. هاي بتقول لك رنا كيف بدها تهاجر عندكو؟
1: رنا كلها روحي كتبي فيزا للسفاره وتعالي
0: يا ام بكل بساطه. صح اليوم ولا مهمش بكرة تروحك؟
1: والله يا أبو
0: حبيبي حبيبي. الله يسعد صباحك ويسعد قلبك، وصدقني إنه لما بتحكي مع واحد هيك رايق إنه أنت من نفسيا بتروق كمان. كل يوم اتصل علينا يا أخي لو دقيقة واحدة.
1: الله يسعدني وجهك عليها، كل يوم بدي أحكي معك،
0: بس يعني مش كل يوم كل والله كل يوم ونص كمان. يسعد لي صباحك. حبيبي يسعد الصباح، تحياتي، شرفتنا يا سامي، كل الحب يا صديقي حبيب قلبي، يسعدك ويسعد صباحك.
2: هيك رواق حلو، اشي منيح، اشي رايق، حط حط، ايوه كويسة، كمل كمل، انت اليوم ماخذ الاوسكار، انت اليوم، انت اليوم هاي بنهديه لكل مسخمين اللي في الدنيا، كل واحد مسخم بنميل عليه وبنبوس راسه وبنحطه على الحيط، بنبوس راسه وبنحطه على الحيط، بنبوس راسه وبنحطه على الحيط.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الأف أم 101.7 أف أم.

0: راديو موال
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع. ما أدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: بده يلعب معنا لعبة، بده يجرب يخوفنا، بس نحن ما رح نخاف، رح نضحك. أوكي
1: افتح الباب، عم قلي افتح الباب.
2: الو الو،
3: انا بدي مين يداريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول. انت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتاعي.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش شربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما شرب شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي
0: كلها. برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: لم ينتهي الطوفان في ليلة وضحاها، لقد تطلب الأمر لتكوين الطوفان مدة 150 يوما ولانحساره مدة 261 يوما. فعلا كان ذلك طوفانا كونيا. تعال بنا نرى هذا الأمر معا مستمعي وصديقي.
2: مستمعي العزيز، مستمعتي الكريمة، أهلا ومرحبا بكم. هذه ميسون فهمي تحييكم وترحب بكم في هذا الوقت لنتأمل في كلمة الحياة. أرجو أن يكون الذهن في صفائه والقلب في استعداده. أهلا بكم مرة أخرى في كنوز الحكمة. أترككم الآن مع هذه الترنيمة.

0: وقتا طيبا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح الثامن من سفر التكوين، وذلك ضمن حديثنا عن كارثة الطوفان التي حلت بالأرض نتيجة عصيان الناس وفسادهم. وسألنا أنفسنا ما إذا كان الطوفان حقيقة علمية أم لا؟ ولكن اسمح لي قبل ذلك مستمعي أن أرجع قليلا إلى الفصل السابع لتوضيح بعض الأمور. أقرأ إلى العدد 23 من الأصحاح السابع.
2: وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه، وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. 15 ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحفات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات، فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط.
1: الطوفان حقيقة شئنا أم أبينا، ويجب أن نقبلها كما هي من الكتاب المقدس. للأسف هناك من يحرف هذه الحقيقة بتفسيرات لا أساس لها من الصحة الكتابية، فعلى سبيل المثال ظهرت العديد من المقالات تقول بأن الطوفان لم يكن عالميا بل انحصر في منطقة وادي نهري دجلة والفرات، وكأنه بركة كبيرة وسط الأرض. هذا غير صحيح، فقد غطى الطوفان الأرض بأكملها، وهذا ما أوضحه الله. قال: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. وإذا قلت إن الطوفان غطى جزءا معينا من الأرض، فهذا يعني أن أناسا آخرين غير نوح ابتدأوا العائلات البشرية من جديد. ولكن كلمة الله لا تقول لنا ذلك. نوح هو الذي ابتدأ النسل البشري الجديد. إن القول بأن الطوفان كان جزئيا على الأرض لهو رفض لكلمة الله وتناقض معها. كما يوجد من يقول إن الجبل الذي استقر عليه الفلك من أعلى الجبال، ولا يوجد فيضان يغطي الجبال العالية. ولكن كما يقول بطرس: العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك.
2: من جهة أخرى، كان نوح ومن معه داخل الفلك في أمان، لأن الله أغلق عليه، لم يهتم باللجج والتيارات والعواصف من حوله، لأنه كان آمنا في الفلك، كان في حراسة الله، لأن اليد التي فتحت طاقات السماء وفجرت ينابيع الغمر هي نفسها التي أغلقت الباب على نوح. وهكذا المؤمن لا يستطيع أن يمسه شيء إذا كان قد التجأ إلى الصليب. وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما، أي حوالي 5 أشهر. لقد نفذ الله مواعيده وأتم كلمة القضاء. الطوفان يعلمنا عدة دروس، منها أن الله فعلا موجود ويسود على كل الأرض ويتمم أقواله، كما أنه طويل الروح والأناة. أنا أعلم أن هناك كثيرين ممن لا يؤمنون بحقيقة الطوفان، لن أخوض في التفاصيل، ولكنني سأشير إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية. عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. والمستهزئ هو الذي لا يؤمن بالطوفان، لا يمكنك أن تكون كذلك وتتمسك في كلمة الله. تذكر يا أخي أنه سيأتي يوم ويغلق باب الرحمة تماما كما أغلق باب الفلك على الذين عاشوا في الدنيا وكأنهم خالدون ونسوا أنه يوجد ميعاد للحساب. تعال وادخل من الباب الذي هو المسيح، أرجوك يا صديقي.
1: قبل أن نخوض في الأصحاح الثامن لا بد من قراءة بعض الآيات منه. لما لا تفتح معنا كتابك المقدس مستمعي لتتابع قراءة الآيات مع الأخت ميسون؟ أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من بداية الأصحاح الثامن وحتى العدد 12.
0: ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه، وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا.
1: وهكذا تطهرت الأرض بدينونة الطوفان من شرور العالم القديم. لا نجد في سفر التكوين الحديث عن تكون الطوفان فحسب، بل وعن انتشاره ثم انحساره. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. إنه الإله الرحيم الذي لا ينسى أولاده. ذكرهم وأمر بالريح وأشرق بالشمس على الأرض الواقعة تحت الدينونة، والدينونة هي عمل الله غير العادي، لأنه لا يسر بالدينونة وإنما يتمجد بها، لكنه يسر بالرحمة. طبعا لم ينتهي الطوفان في ليلة وضحاها، لقد تطلب الأمر لتكوين الطوفان مدة 150 يوما ولانحساره مدة 261 يوما. فعلا كان ذلك طوفانا كونيا.
2: وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات. ويستقر الفلك على جبل، على أساس مرتفع، كما نرى من معنى أرارات الذي هو الأرض العالية المقدسة. هذا هو الأساس الذي يستقر عليه المؤمن. وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث من بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها.
1: يمكننا القول إن هذه بداية نهاية الطوفان.
2: كان على نوح أن يتخذ إجراءات إيمان وتدريب على الاتكال والثقة خلال فترة 40 يوما. لاحظ ماذا فعل نوح. وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. أصبح نوح مراقبا للطيور، هذا ما يظهر لنا، ولكن في الواقع يوجد دروس عظيمة لنا من إرسال الغراب والحمامة كما سنرى لاحقا. نتابع القراءة من العدد التاسع. فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا.
1: صديقي المستمع، أرجو أن تنتبه إلى حقيقة روحية عظمى موجودة في هذا الأصحاح حول الغراب والحمامة. بعدما أمضى نوح 1 سنة كاملة في الفلك أرسل غرابا ولم يعد الغراب، أما الحمامة فقد استمرت بالانطلاق والعودة، بل وأحضرت معها ورقة زيتون خضراء. لا أعرف لماذا ترمز الحمامة الحاملة لورقة الزيتون إلى السلام، ولكنها كذلك. في الواقع رجوع الحمامة ومعها ورقة الزيتون لم يكن علامة السلام وانتهاء الدينونة، بل عدم رجوعها، لأنه حينئذ تحقق نوح من أن الطوفان قد انتهى كليا. كانت الحياة ستبدأ من جديد على وجه الأرض. هل تعتقد أن الوضع قد تحسن عما كان عليه قبل الطوفان؟ للأسف كلا.
2: هناك درس كبير أود أن نتعلمه معا أخي المستمع. كما قلت سابقا، عندما هدأت المياه أصبح نوح مراقبا للطيور، أرسل الغراب ولكن الغراب لم يرجع. لماذا؟ لأن الغراب يتغذى على اللحم الميت الفاسد، وقد كانت جثث الحيوانات منتشرة في كل مكان، الأمر المغري بالنسبة للغراب، فلم يرجع. وبالمناسبة كان الغراب يصنف من الحيوانات النجسة، أما الحمامة فقد كانت من الحيوانات الطاهرة، وقد عادت بالمعلومات اللازمة لنوح. في رحلتها الثانية ومعها ورقة الزيتون، فهم نوح أن معالم الأرض بدأت تظهر والمياه تنحسر. وفي المرحلة الثالثة تحقق نوح أن مياه الدينونة قد زالت كليا. قلت سابقا أن كل الحقائق العظمى في الكتاب المقدس وثيقة الصلة بسفر التكوين. يعلمنا الكتاب أن الإنسان المؤمن يملك طبيعتين، طبيعة قديمة وأخرى جديدة. يقول بولس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، النجس والطاهر معا. قال الرب: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. أما بولس فقد ذكر: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. وقد تحدث بولس عن صراع بين الطبيعتين، وهو ما نعاني منه اليوم كمؤمنين. ذهب الغراب إلى عالم مدان، ولكنه وجد وليمته في الفساد والجثث ليتغذى ويستلذ. والغراب صورة للطبيعة القديمة التي فينا، والتي تحب أشياء العالم وتتغذى عليها. لهذا السبب مثلا نجد الناس يفضلون الذهاب إلى الرحلات ومشاهدة التلفزيون بدلا من الذهاب إلى الكنيسة أيام الأحد. إنها الطبيعة القديمة التي تطلب ذلك، وللأسف نحن نعطيها مبتغاها في معظم الأحيان. أما الحمامة الطاهرة فقد ذهبت هي أيضا إلى العالم المدان، ولكنها لم تجد راحتها فعادت إلى الفلك. والحمامة تشير إلى المؤمن في العالم، إلى الطبيعة الجديدة. الغراب وجد متعته وظن الأمر طبيعيا. قال أحدهم: إن مسألة الخطأ والصواب تختلف من شخص لآخر وتعتمد على وجهات النظر. هذا صحيح، ولكننا في معظم الأحيان نرى ما يراه الله خطأ صوابا، وهذه مشكلة كبرى. قيل للمؤمنين: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. واليوم يا صديقي نحن نعيش في عالم مدان، نحن في العالم ولكننا لسنا من هذا العالم، يمكننا استخدامه على ألا نسيء استخدامه، علينا ألا نقع في حبه بل أن نحاول جهدنا لنربح الهالكين وننشر كلمة الله. قال لنا الرب يسوع: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ليت الرب يساعدنا أن ننتبه إلى واجبنا العظيم على الأرض وأن ننشر كلمة الله في كل مكان. عرفت الحمامة نوعية العالم الذي كانت خارجة إليه فلم تجد فيه راحة، وجدت راحتها في الفلك الذي يشير إلى المسيح وعادت إليه. اسمح لي يا صديقي أن أسألك هذا السؤال الشخصي: أي نوع من الطيور أنت؟ هل أنت غراب أم حمامة؟ إذا كنت ابنا لله فإنك تملك الطبيعتين، بأي منهما تحيا اليوم؟ هل تحب أمور الله أكثر من أمور العالم الفاسد؟ يا ليت الرب يسوع يكون نصيب وملجأ قلوبنا حتى لا نبحث عن ملجأ ونصيب لنا في عالم موضوع تحت دينونة الله.
1: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى نهاية الأصحاح.
0: وكان في السنة 1600 في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض، فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف، وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال.
1: وهذا يأتي بنا إلى 261 يوما، وهكذا تصبح مدة الطوفان كاملة 371 يوما، أي حوالي سنة، وهذا يبين أن الطوفان كان كونيا. هناك عدة اكتشافات ظهرت تختص بالطوفان، أقتبس إليك ما قاله أحد العلماء الذين يؤمنون بأن الطوفان كان كونيا. المثال الواضح الذي هو الماموث، هذه الفيلة الضخمة وجدت مدفونة في طمي التندرا وسيبيريا وعلى طول قارة آسيا وشمال ألاسكا وكندا، وقد وجدت متجمعة على الهضبات وليس في أسفل المستنقعات. وبعد الفحص تبين أن هذه الفيلة قد غرقت ولم تمت من الجوع. نعم، الطوفان كان عالميا وليس في بقعة معينة من الأرض. نقرأ من العدد 18: فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. قبل الطوفان قال له الله: ادخل إلى الفلك، والآن يقول له: اخرج من الفلك. والآن يريد الله أن يصنع عهدا مع نوح، عهدا غاية في الأهمية، ليس مع نوح فقط بل مع كل العائلة البشرية على وجه الأرض اليوم.
2: وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. هذا هو السبب الذي من أجله أخذ نوح 7 من الحيوانات الطاهرة و2 من النجسة. أراد أن يقدم ذبيحة للرب. كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحا وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع، وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافا بشخصه، وهذا الشيء أبهج قلب الله، فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. ما هي تصورات قلبك مستمعي؟ هل هي شريرة؟ هل هي كذلك منذ حداثتك؟ واليوم لا نرى في المجتمعات سوى تمرد الأحداث، لقد اتخذوا هذا المسلك الشرير وهم لا يحيدون عنه، بل إن الوضع يزداد سوءا. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يقال أن الطوفان كان شديدا لدرجة أنه أمال الأرض، وكما تعلم أخي العزيز أن الأرض ليست مستقيمة في محورها، هناك ميلان. المركز المغناطيسي للأرض يختلف عن المركز الذي ندور فيه. لقد حدث شيء غيره، والاعتقاد السائد أنه الطوفان، وبسبب دوران الأرض هذا يوجد تعاقب الفصول الأربعة. والآن أيها المستمع العزيز، ألا تلاحظ معي درسا هاما نستخلصه من حياة نوح؟
1: قبل الطوفان طلب منه الله أن يبني الفلك ثم يدخل إليه، وأطاع نوح وكان في طاعته خلاص له ولعائلته. وبعد الطوفان أطاع نوح بخروجه من الفلك إلى العالم الجديد، ثم عبر عن تقديره وعبادته لله بأن بنى مذبحا. أجل يا أخي، القلب المطيع هو قلب عابد، هو قلب يقدر قيمة سيده فيعبده ويتغنى به. كان بإمكانه أن يعبد الفلك الذي حماه لو أنه لم يفهم فكر الله، ولكن نوح كان على علاقة حميمة مع الرب، كان قريبا منه وفاهما مشيئته ومقاصده، وعندئذ فقط استطاع أن يعبده هو وليس الفلك. نعم، متى حاد القلب عن حق الله نفسه ضل إلى العبادة الوثنية والفرائض والطقوس البالية التي لها أقل تأثير على علاقة القلب بعمل المسيح. أتركك هنا صديقي، وإلى اللقاء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 14:00 في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع وطننا الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. اليوم هيك شعرنا بارتفاع كبير على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى عندنا في بيت لحم اليوم وصلت لحوالي 26 درجة مئوية، وربما نحن مقبلون كمان على ارتفاعات أخرى على درجات الحرارة. غدا من المتوقع أن تصل منتصف النهار إلى 30 درجة مئوية، ربما دخلنا أيام الصيف بعد أن ودعنا أيام الشتاء الباردة. الشتاء الذي مر هو الآخر سريعا بسبب ربما الأوضاع العامة التي لم تشعرنا لا بحلاوة الربيع ولا بحلاوة الشتاء ولا الصيف. أيضا بيحكوا هذا الصيف رح يكون صيف ساخن، صيف ساخن يعني بالأحداث السياسية، بتطورات على الأرض، وكذلك بارتفاع درجات الحرارة. احنا بنتمنى أن يكون صيف بارد في كل الأخبار، نتمنى أن يعم السلام، الأمن، الأمان، الاستقرار في ربوع الوطن الغالي فلسطين. قولوا آمين. حقيقة خبر مؤسف، تم الإعلان قبل قليل عن وفاة الشاب عبد الرحيم سلامة بلوثة وابتة البالغ من العمر 33 عاما من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، إثر تعرضه لحادث مؤسف أثناء عمله في داخل أحد المحاجر بالبلدة. تعازينا الحارة لعائلة ثوابتة في هذا المصاب الأليم حقيقة. وربما احنا صرنا نتحدث عن حوادث الوفاة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، يوميا صرنا نودع في وفيات، ويوميا صرنا نودع في كثير حقيقة من الأشخاص اللي فقدوا حياتهم نتيجة الموت الفجأة، موت الفجأة. ودائما بنترحم على كل من فقدنا في هذه الظروف الصعبة من تاريخنا الفلسطيني، لكن هذه هي كما يقولون حال الدنيا، كل من عليها فان. أيضا اليوم تم الإعلان عن موعد جنازة المرحومة بإذن الله تعالى براءة البو الشرايعة من بلدة زعترة، وهي كانت متزوجة في بلدة العبيدية، توفيت يوم أمس إثر نوبة قلبية. وقد تم الإعلان اليوم من قبل ذويها عن موعد الجنازة. هي أم لثلاثة أطفال رحمها الله، وتعزينا الحارة لذويها على هذا المصاب الكبير أيضا. نرسل بتحيات المحبة لكل متابعينا اللي بيتابعونا في الوطن، خارج الوطن، اللي بيتابعوا أخبار البلد وبدهم يعرفوا شو بيصير فيها البلد. اليوم ربما خرج علينا اتحاد المعلمين وقال إن اتفق مع الحكومة على عدم تمديد العام الدراسي. كان في حديث عن تمديد العام الدراسي، عود الطلاب شيء يعني بسيط من الفقدوه، لأن هذا العام الدراسي كان من العوام الدراسية السيئة للغاية في موضوع التعليم. فاقد تعليمي كبير، ثلاثة أيام، يومين، ثلاثة حصص. اليوم خرج علينا أمين عام اتحاد المعلمين سائد رزقات وخبرنا إن تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على إلغاء تمديد العام الدراسي، إلغاء تمديد العام الدراسي. وربما يعني هذا الموضوع يعني سيجعل الطلبة يتوجهون إلى الامتحانات النهائية لإنهاء العام الدراسي ربما قبل موعد عيد الفطر، عيد الأضحى، عفوا عيد الأضحى في 27 من الشهر الجاري. هذا الخبر أيضا أثار زوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الأهل كانوا عاملين شيء وبيفكروا في شيء ففاجأهم الاتحاد بهذا القرار. أيضا موضوع الصحة إضراب الأطباء، عدم وجود الأدوية، التأمينات الصحية المتوقفة، أمور كثيرة أثارت اليوم زوبعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأمس. وربما الكل يشكو لكن لا حياة لمن تنادي. واليوم أيضا تمر ذكرى 4 سنوات على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة. الكل يتذكر هذه الإعلامية الكبيرة. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عجت بصور لجنازتها، لفقدانها، لآخر التحقيقات في وفاتها واستشهادها. ربما الأمور ما زالت على حالها في ذكراها 4. في الداخل وبالتحديد في الرملة، مدينة الرملة بالداخل، أقدم شاب اليوم على قتل زوجته البالغة من العمر 28 عاما وهي أم لأربعة أطفال أصغرهم طفلة 4 شهور. وقالت مصادر محلية أن هذا الشاب أطلق النار على زوجته وأصاب أيضا قريبته بطلق الناري بعد أن أطلق النار على سيدتين في الشارع أثناء هروبه من المكان، حيث تم اعتقاله فيما بعد. صور يتم نشرها للزوجة القتيلة وزوجها الذي تم إلقاء القبض عليه. أيضا في موجة الأسعار، ربما بالأمس واليوم الكل يتحدث عن الارتفاع الجنوني في أسعار الدجاج. سعر كيلو الدجاج يباع اليوم بأكثر من 19 شيكل. الدجاج ينضم لموجة الغلاء. عضو اتحاد المزارعين المهندس أيمن موسى قال إن ارتفاع أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين يعود إلى ارتفاع سعر الصيصان الذي وصل ل6 شيكل بسبب الحرب، وارتفاع أسعار العلف حتى وصل تكلفة كيلو الدجاج اليوم 10.5 شواكل، والمفروض يصل المستهلك 19 شيكل، ولا بد لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة التدخل لتخفيض سعر الصوص حتى يتمكن المزارعين من بيعه بأقل من السعر الذي يباع عليه اليوم. ربما هذه المواضيع وأخرى لابد أن نتوقف معها في حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم، مداخلاتكم، حديثكم يبقى له الأولوية في إذاعته بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال ضمن هذه الإطلالة المسائية حتى دقات 5:30 بمشيئة المولى. نستمع إليكم وتستمعون إلينا.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
2: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-2019-10 واتساب 00970-5922-10-17.
0: أهلا بكم من جديد إلى حديث البلد، ودائما نسعد بسماع أصواتكم. الكل يتحدث أيضا أخونا محمد عبد الله، وفي هاي الظروف كيف العيش من غير ماء؟ الحديث عن الماء، احنا راديو موال من بيت لحم صديقي العزيز. خلينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض، الله يمسيكم بالخير.
3: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
4: أهلا بك، يعني اليوم شعرنا بارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، كيف هي الصورة خلال الأيام المقبلة؟
3: نعم زميلنا عثمان، درجة الارتفاع ستكون إن شاء الله تعالى غدا تحديدا يوم الثلاثاء يتوقع أن يكون لدينا ارتفاع من مستوى درجات الحرارة لتسود أجواء حارة في أغلب المناطق من البلاد، شديدة الحرارة في منطقة الأغوار أريحة والمناطق المخفضة بشكل عام. يتوقع زميلنا عثمان أن تنكسر هذه الذروة خلال صبيحة يوم الأربعاء مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق من البلاد وحارة نسبية في المرتفعات الجبلية. يوم الجمعة والسبت من عثمان تتجه الأنظار إلى هذين اليومين بالتحديد، لما يتوقع أن يكون لدينا كتلة باردة نوعا ما ربما تؤثر على المنطقة فتعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق من البلاد، وقد يصاحبها أو يرافقها حالة من عدم الاستقرار الجوي، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال القراءة أيضا غير ثابتة ومتغيرة بشكل كبير. نعم. الرياح السائدة لدينا خلال هذه الأيام هي رياح ذو طابع شمالي غربي إلى جنوبي غربي معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان، وبسبب وجود الرياح الشمالية غربية في ساعات المساء والليل نشهد أجواء لطيفة أو معتدلة في بعض المناطق وباردة نسبيا في المرتفعات في ساعات الليل بشكل عام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة القدس وبيت لحم 26 الصغرى 16، غدا ترتفع لتصبح 31 18. خلال هذا اليوم في رام الله والبير والخليل العظمى متوقعة تكون 25 والصغرى 15، بينما في نابلس 27 17، جنين طول كرم قلقيلية 31 18، غزة خان يونس ورفح 27 17. أخيرا في رياح يتوقع أن تكون عظمى هذا اليوم 37 والصغر 23. طبعا هذا كله بإذن الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم. زميل عثمان،
4: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا شكرا كثير لزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض.
3: شكرا. طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان،
4: الله يحفظكم، شكرا كثير. يعني موضوع ربما المياه عاد من جديد، الكل بتحدث عن موضوع المياه، وإن شاء الله دائما الأمور بتكون جيدة، وإن شاء الله دائما الأمور بتكون في المستوى المطلوب، وإن شاء الله أنها سلطة المياه بتقدر توزع توزيع عادل للمياه. حابين نمسي على الأخوة الصديق العزيز الأستاذ إبراهيم مبارك أبو العبد، الله يسعد مساك، بيمسي علينا من مطعم فتيم أو مطعم فتيت وليس فتيم، يسعد مساك أخونا وصديقنا أبو العبد، ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا، وكل المحبة لكل الأصدقاء في مطعم فتيت. وطبعا ما بنقدر نسمع الرسائل الصوتية، اللي بدي يتواصل معنا بالرسائل الصوتية من خلال الواتس أب الخاص بالبرنامج، ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا، وكل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من كل مكان يسعد مساكم جميعا. اليوم ربما الكل بتحدث عن موضوع الأزمة في الأسعار، وخاصة أسعار الدجاج كما قلنا ارتفعت بشكل جنوني، أيضا هذا الموضوع أثر على كثير من العائلات اللي بتعتمد بشكل كبير، يعني ربما اللحوم الحمراء الكل يعني مقاطعها هذه الأيام بسبب ارتفاعها الجنوني. كمان اليوم نتحدث عن ارتفاع أسعار الدجاج، نتحدث عن بطالة لم يسبق لها مثيل في الشارع الفلسطيني. كمان صديقنا العزيز محمد عبد الله، يا ريت تتواصل معنا من خلال الاتصال الهاتفي حتى نفهم شو مشكلتك أخي محمد عبد الله، يعني مش مفهوم شو الكتاب الذي تريده من المحافظ، يعطيك دائما الصحة والعافية. عاطف مشعل بمسي على الجميع، نادي حسن صديقنا العزيز يسعد مساك، نادى أبو خضير مساء الخير، أبو محمد أبو رميس الله يمسيك بالخير، أم الوليد الله يسعد مساكم، يوسف أبو رميس شكرا كثير، عمار خليفة أبو الوليد السكري 23 سنة بيضحكوا علينا إلهم اللهم ارحم الدكتور ضياء العوضي. الله يسعد مساءك ومساء الدكتور ضياء، ودائما بنمسي على كل من يتابعنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. تراقب إسرائيل عن كثب التطورات في إيران، وبعد تصعيد الرئيس ترامب لتصريحاته ضد طهران إثر رفض اقتراحه، سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو اجتماعا لحكومته المصغرة اليوم الاثنين. ورغم هذا الترقب، يرجح الإسرائيليون أن الحرب مع إيران لن تستأنف قبل زيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى الصين، والتي ستبدأ يوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة. وسيكون ترامب أول رئيس أمريكي يزور الصين منذ زيارته لها عام 2017، ومن المتوقع أن تكون الزيارة متوترة للغاية نظرا للحرب الاقتصادية التي يشنها ترامب ضدها. وتعد الصين أيضا من أبرز داعمي إيران، ومستهلكا شبه حصري للنفط الإيراني الذي منع وصوله إلى الصين منذ الحصار الأمريكي لمضيق هرمز. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق أيضا إزاء نقل الأسلحة الصينية إلى إيران، ومن المتوقع أن يثار هذا الموضوع خلال اجتماع ترامب مع الرئيس الصيني. وقد زار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الصين الأسبوع الماضي، وهو ما يرجح ارتباطه بزيارة ترامب هذا الأسبوع. إذن حديث ربما يطول حول هذا الموضوع. في إيران أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني أكد اليوم أن مقترحات طهران لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز مشروعة وتتسم بالسخاء، مضيفا أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب. وبعد أيام من طرح الولايات المتحدة عرضا على أمل استئناف المفاوضات، أصدرت إيران أمس الأحد ردا ركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، لا سيما في لبنان، حيث تقاتل إسرائيل حليفة الولايات المتحدة جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران طالبت أيضا بالتعويض على أضرار الحرب، وشددت على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. إذن حديث ربما طويل حول هذه الحرب، هل ستستأنف، مع العلم أن كل المحللين السياسيين يؤكدون أن الحرب في لحظة ما ستعود على كافة الجبهات كما يتوقعون. هذه الحرب المفتوحة منذ عام 2023 لم تغلق على أي جبهة من جبهاتها كما يقول المحللين. صديقنا العزيز أبو هادي خليفة، الله يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة.

0: البلدية التي أجريت مؤخرا بعد إجراء الانتخابات. حتى اللحظة في بعض البلديات لم تستطع عقد الاجتماع الأول بسبب المناكفات بين القوائم الفائزة في هذه الانتخابات والقوائم التي لم تحصل على نسبة الحسم. لكن في بعض البلديات الكبرى تم الاتفاق على الرئيس ونائب الرئيس، كما حدث في بلدية بيت لحم وبلدية بيت صحور وبلدية بيت جالة وبلدية الدوحة والخضر ومعظم البلديات الكبرى التي تم عقد الجلسة الأولى وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، فيما تنتظر باقي البلديات والمجالس القروية بعضها هذا الاجتماع الأول من أجل حسم موضوع من سيشغل منصب رئيس البلدية ومن سينوب عنه. ربما هذه الأزمة، أزمة الاختلاف أو أزمة الحديث الطويل عن موضوع يعني من سيرأس البلديات، هذا الموضوع أثار كثير حفيظة في الشارع وناس كثير حكوا عنها، وربما وصل في بعض الحالات كما حدث في بعض المناطق إلى القطيعة ما بين العائلات وما بين الأفراد وما بين الأصدقاء من وراء هذه الانتخابات اللي كنا نتمنى أنها تكون عرس ديمقراطي وأنها يعني يتم القبول بنتائج هذه الانتخابات أي كانت نتائجها. فبالتالي يعني نتيجة هذه الانتخابات دائما هي من تحدد الفائزين، والنتيجة هو من يختار الشعب، يعني المواطن هو من يختار ممثله في البلدية، من يختار ممثله في المجلس القروي، فالمفروض أن يكون في هناك اهتمام أكثر من قبل الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع. إن شاء الله أنه بيتم الاهتمام أكثر بهذا الموضوع. سنعود إلى موضوع البلديات ربما للحديث أكثر حول استلام رئيس بلدية بيت لحم وحفل التنصيب الذي سيكون، طيب، وأيضا ما جرى في بيت جالة أيضا من انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في بيت جالة، حيث تم انتخاب فلاديمير خروفة أبو بشارة رئيسا لبلدية بيت جالة، وذلك بعد جلسة المجلس البلدي الأولى التي عقدت في بيت جالة. طبعا الانتخابات جرت وتم دائما التوافق ما بين عدة قوائم فيما بينها على تسمية الرئيس ونائب الرئيس، مع العلم أننا احنا بحاجة ربما أن يكون دائما في عنا تقبل كمواطنين وكمسؤولين وك يعني أهل البلد، أن نتقبل دائما نتائج الانتخابات مهما كانت، وأن نقف دائما إلى جانب من يصل إلى مقعد البلدية، لأن هذه البلديات في النهاية كما قلنا هي بلديات خدماتية ليس أكثر، والهدف منها كما قلنا اللي هو تطوير المدن، تطوير المناطق، وعمل اللازم من أجل تطوير هاي المناطق. خلينا ننتقل إلى مدينة بيت جالة، هذه المدينة الجميلة التي يعشقها الجميع، ومعنا من هناك رئيس بلدية بيت جالة الجديد الأستاذ فلاديمير خروفة. أبو بشارة الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
1: الله يمسيك ويمسي كل المستمعين بألف خير. هلا بيك.
0: هلا بيك دائما وأبدا. بداية، ماذا تقول لأهالي مدينة بيت جالة بعد أن أصبحتم اليوم عمدة هذه المدينة الجميلة والرائعة حقيقة؟
1: يعني نمسي أول شيء على أهالي، على الجميع، على أهالي مدينة بيت جالة بالذات، ونقول إنه إحنا كنا نمثل كتلة أبناء البلد في 25 شهر، في 25 أربعة، واليوم احنا بنمثل الكل البيتجالي، ال 13 عضو هلا بيمثلوا الكل البيتجالي، وبالتالي هدفنا هو مصلحة وخدمة هذه المدينة وسكانها.
0: كل الاحترام. ربما أبو بشارة يعني في أولويات يعني وضعتموها في برنامجكم الانتخابي والآن بحاجة إلى تطبيقها، ما أبرز الأشياء التي يعني ترون أنها الرئيسية أو التي ستبدأون العمل بها في مدينة بيجالة في الفترة القريبة القادمة؟
1: يعني أنا يعني خلينا نكون صريحين في تعاملنا مع المواطن، يعني إحنا راح ندخل في البداية راح نشوف شو الخطة الاستراتيجية اللي كانت موجودة في البلدية واللي كانوا بيشتغلوا عليها والميزانيات المقررة لها، ووضع بعدين من نحاول نجدد هذه الخطة بما يتناسب مع برنامجنا الانتخابي ومصلحة المدينة في الوقت الحالي بتم تجديدها، وبالتالي العمل على الأولويات كان من الشوارع، من الخدمات، من الطرق، الأرصفة، حل مشكلة الكلاب الضالة، محاولة يعني مع طبعا بالشراكة مع البلديات الأخرى. يعني في عندنا مشاكل كثير، يعني احنا مش في صددها لا، لكن احنا في صدد انه احنا سوف نعمل مجتمعين، سوف نعمل مجتمعين من اجل انجاح البرنامج الانتخابي الخاص بالكتل اللي طرحته بما يتشابه من ببعضه، بمعنى انه البرنامج الانتخابي الخاص بكل كتلة وين نقاط الالتقاء ما بين الكتل راح نعمل على إنجازه في المرحلة الأولى.
0: نعم، يعني أبو بشارة نتحدث بصراحة، ربما احنا حضرنا وشاهدنا الجلسة الأولى لمجلس بلدية بيت جالة، ربما يعني صورة جميلة أعطاها أهالي بيت جالة وأيضا من وصلوا إلى يعني كراسي بلدية بيت جالة ومقاعد بلدية بيت جالة. حقيقة كيف تنظر إلى الصورة الجميلة والتعامل بروح الديمقراطية العالية وتقبل نتيجة هذه الانتخابات من قبل كافة أعضاء بلدية بيت جالة؟
1: في حقيقة الأمر أنه العرش الديمقراطي اللي كان موجود في مدينة بيت جالة من بدايته كان عرش يحترم، عرس فيه احترام متبادل ما بين الجميع، كان الهدف للجميع هو خدمة أهل المدينة والمدينة بغض النظر عن التوجهات تبعتهم، وبالتالي كان الاحترام متبادل، كانت الزيارات ودية، كانت حتى الكلمات كلها ما في كلمات تجريحية، ما في هجوم على الآخر، كان كل الكلمات بتصب في مصلحة وخدمة المدينة، وبالتالي كانت ختام هذا العرس هو التصويت داخل المجلس، ونحن نحترم وبشدة جميع الأعضاء الذين تقبلوا الأمر بصورة ودية، وكان العناق وكانت الكلمات الجميلة، وقلنا الله يولي الصالح، وبالتالي احنا مع الجميع اللي بنجح احنا راح نعمل معه مين ما كان يكون، وهذا كان شعارنا في الأول، واحنا كنا على استعداد للعمل مع مين ما كان بده ينجح، وبالتالي الآخرون برضو بادلونا نفس الشعور وباركوا بهذا النجاح.
0: نعم، ربما يعني التعاون داخل المجلس شرط أساسي لنجاح المجالس يعني المتجانسة، يعني ربما بلدية بيت جالة في الفترات الماضية يعني بعد الانتخابات عدة لم تحصل على مجلس متوافق مثل هذا المجلس أبو بشارة.
1: كانت الخلافات في جزء منها حقيقة كان شخصي، وكان السبب يعني في أسباب كثيرة كانت الخلافات، كان في يعني الموضوع أنا ما بحب أتطرق له كثير لأنه إحنا أصبح من الماضي
0: 100%.
1: كان في خروج أحد الأعضاء من كتلته والتحاقه بكتلة ثانية، وكان في ردات فعل غير صحيحة وغير ملائمة، وبالتالي استمرت هذه الفسالة، لكن حسب ما قالوا لنا انه حاولوا انه رغم المشاكل هذه كلها انه ما تأثر على المواطن، أثرت في بعض الأحيان في تأخير معاملاتهم مش كثير، لكن بشكل عام تم إنجاز أغلب المعاملات الخاصة بالمواطنين. وبالتالي احنا اليوم بصدد العمل المشترك لإنجاز الأعمال وعدم وضع أي خلافات ما بين الأعضاء، احنا في النهاية أولاد بلد وحدة ولازم نشتغل لخدمة هذه المدينة.
2: نعم. واليوم نستطيع أن نقول لأهالي مدينة بيجالة جميعا أبواب البلدية مفتوحة وأنتم على تواصل دائم في أي قضية بتم المواطن في بيجالة.
1: طبيعي طبيعي، إحنا بلدية بيجالة تاريخيا لم تكن أبوابها مغلقة. نعم. وستبقى أبوابها مفتوحة
2: كل
1: للجميع، لأننا يا الله يشتغل الله يعطيهم العافية، وإحنا مننا نحاول نكمل المسيرة ونضيف شو بنقدر نضيف لخدمة هذه المدينة وأبنائها.
2: نعم، بكم دائما نفخر ونكبر وبجميع من عملوا، حقيقة رسالة شكر لكل من ساهم في بناء ولو طوبة واحدة في مدينة بيجالة الغالية على قلوبنا جميعا. نتمنى لك أبو بشارة وجميع الفريق معك، جميع أعضاء هذه البلدية، نتمنى لكم التوفيق وأن نراكم كمجلس بلدي مميز في هذه الفترة بمشيئة الله تعالى. شكرا شكرا كثير أبو بشارة.
1: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لاتصالك، يعطيك ألف عافية.
2: الله يكون معك.
1: شكرا شكرا, شكرا يا أخوات معنا هذا.
2: شكرا كثير، وسيتم تسليم المجلس البلدي في بيجالة غدا بمشيئة

0: الماضي أثر فينا كثير، الماضي عطل علينا كثير مشاريع الماضي، والله عطل علينا كثير. يعني اليوم نشوف مجلس متجانس بنكون مبسوطين، لأن بدناش نعيد نفس القصص ونفس الدوامة ونفس الحديث. عمار خليفة ربما يبعث بالعديد من الرسائل، كمان بنمسي على كل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا من خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي. أبو لؤي الغالي يسعد مساك ودائما سعيدين بتواصلك الجميل، وكمان بنمسي على عاطف يسعد هالمساء ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. بنحب كمان نمسي على ويبقى الأمل مساء الخير هيلن نصار مساء الخيرات، ولكل من يتابعنا عمر العجوري أجمل التحيات للجميع، يسعد مساك. خلينا بعد ما توقفنا مع مدينة بيت جالة نتوجه إلى مدينة بيت لحم، هذه المدينة الرائعة قلب محافظة بيت لحم النابض. مدينة بيت لحم التي تعتبر قبلة وعيون العالم دائما تتجه إلى هذه المدينة الصغيرة في حجمها الكبيرة في معناها الديني والروحي والإنساني. معنا مباشرة من بلدية بيت لحم عمدة المدينة الأستاذ حنا حنانية أبو سمير رئيس بلدية بيت لحم المنتخب. أبو سمير الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
1: الله يمسيك بالخير أنت وجميع المستمعين والله يبارك فيك.
0: نعم، ربما بيت لحم اليوم يعني تنظر إليكم من جديد من أجل الاستمرار، وأنتم لديكم باع طويل في العمل البلدي وفي رئاسة بلدية بيت لحم من أجل العمل أكثر وأكثر. حقيقة بداية ماذا تقول لأهالي مدينة بيت لحم بعد أن وصلتم إلى مقعد رئيس بلديتها؟
1: يعني نقول لأهالي مدينة بيت لحم اليوم نطوي صفحة جديدة في تاريخ بلدية بيت لحم، ونوعد أهالي مدينة بيت لحم أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة هذه المدينة وأهاليها والوطن بشكل عام. ونقول أن الخبرة التي اكتسبناها خلال السنوات العديدة وبمختلف المناصب في هذه البلدية من عضو مجلس إلى نائب رئيس إلى رئيس، فهذه الخبرة المتراكمة إن شاء الله ستكون الرافعة لحمل بلدية بيت لحم إلى مستوى إن شاء الله سيكون إلى العالمية، لأن بيت لحم هي مدينة عالمية ومدينة تستحق منا الكثير. ونوعد مرة أخرى أهالي مدينة بيت لحم باستقطاب المشاريع من بنية تحتية واستقطاب السياحة، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا من أجل رفعة المدينة ورفعة الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أبو سمير ربما أنتم جئتم كمان في ظروف صعبة نوعا ما سياسيا والحرب وتوقف السياحة، ربما على عاتقهم يقع شيء كبير بالنسبة لإعادة الحياة السياحية إلى مدينة بيت لحم. هل وضعتم على جدول أعمالكم كيف ممكن إعادة توجيه أنظار العالم والسياح مجددا إلى بيت لحم بعد هذه الحرب المدمرة؟
1: يعني إن شاء الله سنقوم بإعداد الخطط اللازمة من الخطط الاستراتيجية داخل المجلس البلدي بالتعاون مع شركائنا أعضاء المجلس البلدي، لأنني أعتبر أنا جزء من مجلس متكامل ولا أعمل بشكل فردي، لا بل أعمل بمجموعة، وعقل المجموعة دائما هو ما يوصل إلى النتائج الأفضل من العمل الفردي. بحسب خبرتي في السابق، نعم أن تعمل كمجلس واحد وموحد أفضل من أن تعمل منفردا.
0: نعم. كلمة أخيرة يعني أبو سمير، ونحن نعلم أن غدا إن شاء الله سيكون اليوم سيكون التسلم والاستلام لبلدية بيت لحم، كلمة أخيرة بتحب توجهها إلى أهالي بيت لحم ولكل من ينظر إليكم اليوم؟
1: يعني نقول أهالي المدينة أن مثل ما تحدثت أن المدينة والوطن يقع تحت تحديات جسيمة وكبيرة، لكن مسؤوليتنا أن نقف معا وجميعا من أجل مساندة بعضنا البعض لتكون

0: هناك شراكة حقيقية ما بين بلدية بيت لحم وأهالي مدينة بيت لحم من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والنتائج المرجوة من هذا المجلس.
1: نعم، جهودكم مباركة ونتمنى لكم التوفيق، وسنبقى معكم وإلى جانبكم في رحلة بناء وتطوير بيت لحم من جديد. الأستاذ حنا حنانية أبو سمير، رئيس بلدية بيت لحم المنتخب، نتمنى لك التوفيق أنت وجميع أعضاء المجلس البلدي، وشكرا كثير. شكرا على هذا الحديث الطيب.
0: شكرا، شكرا جزيلا،
1: الله يكون معك، شكرا كثير. خلينا نتوقف مع أول فاصل لالتزاماتنا التجارية، بعد الفاصل نعود لنكمل ونجمل حديث البلد، ويبقى دائما لاتصالاتكم مداخلاتكم لها الأولوية في هذا البرنامج.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

دائما وابدا مساء الخير, مساء المحبة لكل الأصدقاء, لكل متابعي أثير موال وين ما كنت وين ما توجدت في ربوع الوطن الغالي فلسطين. يسعد مساكم ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل رغم كل الظروف وكل الأحوال. نبقى دائما إلى جانبكم وتبقوا دائما إلى جانبنا, والله يمسيكم بالخير. اليوم كما قلنا كان في حديث عن عدم تمديد العام الدراسي, يعني كان خبر يعني مش حلو كثير لبعض الأهالي, لكن هذا أوضاع التعليم في فلسطين في الفترة الأخيرة, ظروف صعبة تعليميا طبيا اقتصاديا. كل يوم يا أخوان بشعر بالوضع الصعب. حمزة زبوني سعد مساك, نسمة ديليفري مساء الخير, شكرا للأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن, الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة, ودائما نسعد بوجودكم إلى جانبنا ضمن هذه الإطلالة المسائية. عادل غوالي بمسع الجميع, الدكتور معن محافظة الله يسعد مساك دائما وأبدا, أبو لؤي يسعد مساك. كل بسأل وكل بتساءل, يعني في ظل البطالة وفي ظل عدم وجود سوق عمل وفي ظل يعني الأوضاع المتردية اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني, يعني نتحدث عن موجة غلاء, غلاء في المواد الأساسية, غلاء في لقمة عيش المواطن. يعني في بعض المواطنين شو يعملوا, يعني الوضع يعني لا تتحمله الحكومات, فكيف لنا أن نقول لهذا الشعب أصمد أصبر؟ يعني كم سنة بدي يصبر على هذه الظروف الصعبة؟ اليوم احنا بنتحدث بالفعل عن أجواء صعبة للغاية, بنتحدث عن أمور مش طبيعية بتكبدها المواطن الفلسطيني نتيجة جيش من العاطلين عن العمل عندنا. بنتحدث كمان ان الاوضاع عندنا مش طيبة كما يقول الجميع. فبنتمنى بالفعل بدل ما الحديث عن موجات ارتفاعات في اسعار الدجاج وايضا ارتفاعات في عدة اسعار تتعلق بالمواد الاساسية, المفروض انه يكون في عندنا اهتمام أكثر بصمود, رحلة صمود المواطن على هذه الأرض. اليوم كما قلت كان في ارتفاع جنوني في أسعار الدجاج, والوضع يعني بتحدثوا عن كيلو الدجاج وصل ل 19 شيكل, يعني كيف المواطن العادي بده يتحمل هذا الموضوع إذا الدجاجة صار سعرها ما يقارب 50 شيكل؟ إذا تشتري دجاجة أكثر من 2 كيلو, يعني 2 كيلو دجاج بتتحدث لك عن 40 شيكل, يعني بتتحدث عن وضع مش طبيعي بتعيش الأسرة الفلسطينية في ظل هذا الارتفاع الكبير. اليوم بنشعر بالفعل ان حتى لو في سوق عمل في الضفة الغربية قديش بيعطوا العامل يومية, بتحدثوا عن 60 شيكل و70 شيكل و80 شيكل, هذا العامل اللي ما شاء الله عليه بقوله كويس وضعه, حتى لو أخذ في اليوم 100 شيكل شو ال 100 شيكل تعمل بالنسبة للكهرباء, بالنسبة للمياه, بالنسبة للهواتف, بالنسبة للإنترنت, بالنسبة للدخل, المعيشة, ارتفاع الأسعار. اليوم بالفعل حتى الناس اللي بيشتغلوا مش قادرين يتماشوا مع هذا الغلاء, فما بالكم في الناس اللي فقدوا أعمالهم منذ سنوات, كيف وضعهم هاي الأيام؟ المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي كان يتوقع أن تثير المأساة التي ترتكب أمام عيوننا رد فعل واسع على مختلف المستويات في العالم العربي, معبرا عن خيبة أمله من حالة الصمت اتجاه ما يجري
وكتب البرادعي: كنت أتصور أن تلك المأساة التي يباد فيها جزء من أهلنا أمام عيوننا، وحتى إن لم يكونوا أهلنا سيكون لها رد فعل مدوي على كافة المستويات في كل أنحاء العالم العربي، مضيفا: يبدو أن هناك جزءا في داخلنا قد مات. هذا محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللي كان يبحث عن الطاقة الذرية والأسلحة الكيماوية في العراق ولم يجد شيئا طبعا.

0: دائما وابدا مساء الخير, مساء المحبة لكل اللي بتابعونا في كل مكان. يسعد مساكم دائما وابدا, ودائما سعيدين بتواصلكم الجميل, ودائما نتمنى من الله أن يمن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء, ودائما نقول ربنا يعديها على خير على الجميع يا رب. قولوا أمين, وإن شاء الله أن القادم بكون أفضل, وإن شاء الله أن شعبنا بضل صامد وصابر في ظل هاي الأوضاع اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني. اليوم كما قلت وكما قال الجميع, إلغاء تمديد العام الدراسي سينتهي في موعده. خلينا نرحب معا بالمربي الفاضل الأستاذ العزيز, طبعا خلينا نرحب بالأستاذ سائد رسقاط الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين. أستاذ سائد الله يمسيكم بالخير بداية.
1: أسعد الله مساءكم ومساء جميع الإخوة والأخوات الأعزاء المعلمين والمعلمات وكل أبناء شعبنا الفلسطيني,
0: يحفظكم الله. بداية تحدثنا عن اتفاقكم مع الحكومة بشأن نهاية العام الدراسي الحالي.
1: نحن في البداية تحدثنا قبل أيام حول هذا الموضوع, حول تأجيل العام الدراسي, وقلنا لا يوجد تأجيل.
0: نعم.
1: وتم الحديث مع معالي وزير التربية والتعليم في هذا الموضوع ضمن الظروف الحالية التي يعيشها المعلم الفلسطيني والظروف الاقتصادية التي يعيشها المعلم الفلسطيني وموضوع أزمة الرواتب وما إلى ذلك, أنه يجب إعادة النظر في موضوع تمديد العام الدراسي, حيث أخذت وزارة التربية والتعليم قبل شهرين تقريبا قرار بتمديد العام الدراسي في إطار معالجة التأخير التعليمي. لكننا تحدثنا مع وزارة التربية والتعليم في هذا الموضوع ووزير التربية والتعليم أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع طبقا للظروف الاقتصادية الصعبة وما نتج عن صرف فقط مبلغ 2000 شيكل وأيضا ما يحدث في الساحة من توترات وما إلى ذلك. فاستجابت وزارة التربية والتعليم هذا اليوم في لهذا الموضوع, واتفقنا على إلغاء التمديد وعودة أجندة الدوام المدرسي حسب الأجندة السابقة قبل موعد التمديد, وهذا ما تم الاتفاق عليه, وأن تأخذ مديريات التربية والتعليم كافة الإجراءات للبدء في إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي, وأن ينتهي العام الدراسي في 4/6. هذا ما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: وأيضا تم الحديث في إيجاد آليات أيضا لمعالجة التأخير التعليم لدى الطلبة ضمن إطار مشروع تقوم به وزارة التربية والتعليم, ونحن على اطلاع في هذا المشروع, له علاقة بالورشات والمخيمات الصيفية التي تعقد في العديد من المدارس الحكومية في إطار معالجة التأخير التعليمي ضمن موازنات تخصص من قبل المؤسسات التربوية الدولية والدول المانحة.
0: نعم, هذا بالنسبة يعني العام الدراسي سيستمر حتى الرابع من حزيران وليس قبل عطلة العيد كما يثار في الشارع.
1: لا لا, هو العام الدراسي الامتحانات هي بالعادي تنتهي قبل العيد, يعني لعند أيام العيد تنتهي, ثم بعد بيعود المعلمين لاستكمال موضوع الجداول وتوقيع, هي أمور إجرائية إدارية في داخل المدارس يعني. وهذا يعني اليوم الأخير سيكون هو فقط 4/6 للدوام, بعتقد أنه يومين بعد العيد أو 3 أيام, وهذا الموضوع له علاقة بإنهاء الإجراءات الإدارية من تسليم الجداول للمديريات وتوقيعها من المشرفين والمشرفات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: وهذا ستقوم مديريات التربية والتعليم بنشر تفاصيل هذا الموضوع, تفاصيل هذه الإجراءات.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ سعد, يعني لا نريد الطالع عليكم, يعني أنتم تحدثتم عن الفاقد التعليمي وربما الكل بيتحدث عنه من أولياء الأمور, هل بالفعل يمكن تعويضه من خلال المخيمات ورشات الصيفية العمل الصيفية؟
1: يعني أولا هذه المخيمات ليست مخيمات للعب, يعني هذه المخيمات ستكون مخيمات تربوية تعليمية, سيتم إعداد مادة خاصة في المواد الأساسية من الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية وأيضا العلوم, سيتم إعداد مادة مركزة لها علاقة في الأساسيات في هذه المواضيع ضمن المراحل التعليمية, وسيتم يعني أولا سيتم توسيعها ليست في منطقة واحدة, في كل المدارس تقريبا لتغطي جميع المناطق ضمن خطة علاجية للفاقد التعليمي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم كما أعلمني وزير التربية والتعليم أنها قد عرضت هذه الخطة على العديد من المؤسسات الدولية التي ترعى قضايا التعليم والتربية, وقد نالت الإحسان والموافقة, وقد أبدت كل هذه المؤسسات دعمها وموافقتها على هذا التمويل. يعني هذا التمويل أساسا ليس من الحكومة, هذا تمويل المؤسسات الخارجية, سيكون تمويل منفصل بعيدا عن موضوع الراتب, لأنه البعض يقول إذا كان هناك موازنات للمخيمات لماذا إذا نذهب إلى لماذا لا تدعم الرواتب؟ نقول أن هذه الموازنات لمشاريع مخصصة ضمن مؤسسات تعليمية تربوية دولية ستقوم بدعم هذه الخطة التي وضعت وزارة التربية والتعليم. إذا تم التركيز على هذه المباحث الأساسية ومراعاة الأساسيات والتكثيف فإنها ستنجح نوعا ما وبنسبة كبيرة في موضوع معالجة الفاقد التعليمي. ونعمل أنه الحكومة الفلسطينية يجب عليها أيضا أن تحمل مسؤولياتها في جد حل الأزمة الاقتصادية للرواتب خلال هذه الفترة، لأننا لا نريد أن نعود إلى بداية العام الدراسي القادم والأزمة المالية بهذا التعمق.
0: نعم، شكرا الأمين العام لاتحاد المعلمين الأستاذ سعد رزقات، نتمنى لكم دائما التوفيق، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: إذن هذا فيما يتعلق بالاتفاق على إلغاء تمديد العام الدراسي وإنهاء العام الدراسي في الرابع من حزيران للمعلمين وللطلبة ما قبل عطلة عيد الأضحى في 26 من الشهر الجاري. أتوقع أنه بيكون يعني في إمكانية للتعويض الفاقد التعليمي، الناس اللي عندهم خبرة وبيتابعوا أبنائهم، اللي عندهم أبناء في المدارس، اللي عندهم خبرة في موضوع التعليم، الفاقد التعليمي ممكن تعويضه. اللي عنده خطة للتعويض ياريت يتحدث لنا بها.

نادر الزغل أبو ضياء، الله يسعد مساك بالخير والمحبة لكل متابعين على الطرقات. يا أخوان في حوادث طرق حتى كثير خلال 24 ساعة الماضية. بتمنى على جميع السائقين توخي الحيطة والحذر. يعني بالأمس شاهدنا حادث سير في بيصحور، واليوم حادث سير في منطقة أبو ديس، مناطق رام الله. حوادث سير كثيرة بنسمع عنها كل دقيقة وكل لحظة. يعني ربما اللي بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي فيش يوم إلا بنشاهد إن 4-5-6 حوادث سير. خفف شوي من السرعة الزائدة، خفف شوي من هاي السرعة الزائدة. يعني قبل يومين 3 حوادث على منطقة قبر حلوة في نفس اليوم حوادث سير. انتبهوا على الطرقات، الله يحمي الجميع.

دائما وأبدا من وجه تحيات المحبة لكل متابعينا في الوطن وخارج الوطن. الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. على الجبهة اللبنانية استمرار الحرب هناك. اليوم أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا اتهم الحكومة بترك جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان كأهداف سهلة في بداية اجتماع حزبه بسبب تهديد طائرات حزب الله المسيرة المتفجرة. وأضاف ليبرمان قائلا: الفرق بيني وبين بنيامين نتنياهو هو أنه لو كنت أنا لما وقعت أحداث 7 أكتوبر. يقول ليبرمان يعني ربما تبدأ الدعاية الانتخابية في إسرائيل أيضا.

0: في موضوع ربما لفت انتباهي أيضا ما قامت به مديرية صحة بيت لحم يا أخوان يوم أمس بإغلاق عدة مخابز، إيقاف مخبزين عن العمل، كمان مخبزين غير المخبزين السابقات لافتقارهما الشروط الصحية والبيئية. مفتشو قسم صحة البيئة والضابط القضائية التابع لمديرية صحة بيت لحم قاموا بإيقاف مخبزين عن العمل، أحدهما لصناعة الحلويات. ويا ويل اللي شاف الحلويات وكيف كانت تصنع هذه الحلويات، اللي شاهد الصور صدقوني عمره ما بوك الحلويات، لافتقارها طبعا كما قالت للشروط الصحية والبيئية، كما وعثر على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كانوا يستعملوها، تم إتلافها على الفور. يعني مش عارف، يعني محل حلويات، محل حلويات المفروض إن يكون في نوع من النظافة. تخيلوا أنتوا المواكن المصدية، الذباب، الصراصير، الصدى، كل ما يخطر في بالك بتشاهد في هاي الصور. وبقول لك هاي مخابز عنا متخصصة في عمل الحلويات والمعجنات اللي ما شاء الله عليها، والبعض كان يستعمل حتى المواد المنتهية الصلاحية، يعني بدل ما يتلفوها بيشتروها بسعر قليل وبعملوا فيها حلويات من أجل بيعها للمواطنين. مش عارف أنا لماذا لا يتم الإعلان عن الأسماء، دائما بقول لك ما بدنا نحكي أسماء، ما بدنا نحكي أسماء، والقانون ما بسمح نحكي أسماء، لكن اللي بيشوف المناظر بيقول احنا وين عايشين. معقول يعني؟ معقول هم مش منتبهين؟ معقول هم ما عندهم مخافة الله؟ يعني معقول هم ما بيروحوا على أولادهم من هاي الحلويات اللي بصنعوها في هاي المصانع؟ مستحيل يا رجل، إلا إذا كانوا أصحاب ضمائر مش موجودة. شو اللي بيصير؟ المفروض على الجهات الرسمية تزيد الرقابة أكثر وأكثر وفي كل محافظات الوطن، لأن الحكي هذا زاد عن حد بشكل كثير. يعني تعليقات الناس والكل يعني مصدوم من هذه الصور التي قامت مديرية صحة محافظة بيت لحم بنشرها عبر صفحتها الرسمية. كل بيحكي معقول هاي الأشياء موجودة عندنا في بيت لحم؟ معقول هذا مصنع حلويات؟ حلويات على ماكينات الصدأ يأكلها، تفتقر لأي نوع من أنواع النظافة. يعني نسبة الذباب اللي موجود أكثر من نسبة الحلويات اللي بدعوها على المواطنين. معقول كمان يستخدموا كمان بضائع منتهية الصلاحية؟ شو اللي بيصير؟ ألو مساء الخير. طبعا تم إيقاف المخبزين على العمل لافتقارهما الشروط الصحية والبيئية. ألو
1: مساء الخير أبو خصاي.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء،
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
0: الله يحفظكم يا أبو ضياء.
1: إن شاء الله بكون هالرؤساء هالبلديات عند حسن ظننا.
0: آمين يا رب.
1: بحكم إنهم يعني نسمي باللغة العامية اتقاتلوا حتى وصلوا لهذا المركز، فبدنا نشوف جهودهم كيف بدهم يخدموا الناس، لأنهم كانوا هفتانين إنهم ينجحوا ويلبوا النداء للمواطن
0: بيخدموا الناس. نعم
1: أيوة، بدهم يخدموا الناس، لأنه كل الاحترام لهيك واحد بيقاتل عشان يخدم البشر وبأجره وثوابه إن شاء الله. أخ أبو قصاي، بالنسبة للمخابز،
0: نعم،
1: هاي الحلويات والعادية، أنا لا ألوم صاحب المحل، أنا بلوم الموظف، الموظف اللي بيشتغل مفتش على هذه الأماكن.
0: نعم.
1: لأنه لمنه إذا هم بيدعوا إنهم بيكشفوا، إذن الموظف اللي بروح يتغاضى ماشي مع صاحب المصلحة هو اللي سجعه. هلأ لو أنه بيأكل قرش حلال هذا الموظف وبقدم فيه بقدم فيه تقرير وبرشده مرة وتنتين بيعطيه إنذارات، ما وصلوا هدول المخابز لهذه الأمور السيئة.
0: 100% كلامك.
1: وهدول الموظفين نفسهم، أنا ليش قلت لك أخي أبو قصاي العبرة نعم. مش في رئيس البلدية اللي نجح، العبرة في الموظفين اللي تموا موجودين على كراسيهم بديروا هذه المؤسسات وبديروا هذه البلد. هدول المشكلة الأكبر من رئيس البلدية، رئيس البلدية بروح بيجي، بس هذا الموظف بقعد 40 سنة عبين ما يتقاعد بيبقى مخرب البلد يا أخي أبو قصاي.
0: يعني أنت مع تغيير الموظفين؟
1: أنا قلت لك قبل الانتخابات إذا بدها تنجح المؤسسة بدك تغير من محلاتهم تقيمهم. هلأ هذا الموظف أخي أبو قصاي بيسوي علاقة في المجتمع وبتمه يعني زي أبو قصاي وأبو ضياء عارفين بعض، والله يا أبو قصاي اليوم حطينا الأغنية الفلانية، هلأ صار في هون علاقة بين الطرفين. عشان هيك الموظف مش لازم يتم قاعد في هذا الموقع في بعض أنواع اللي هي العمل اللي بتوكلها هذا الموظف. ففي كتير عندك الملاحم لأنه نفس الموظف بتراود لهم. هلأ عمرك شفت هذا الموظف أعطاهم إشعار مرة واثنين ثلاثة ما جاوبش معايا، برفع كتاب للأعلى بنزله محكمة، يعني بخليه يصوب أموره. إحنا ما بدنا نأذي الناس، الفكرة من الموضوع إحنا ما بدنا نأذي الناس، بدنا نشوف مجتمع نظيف جميل. أنا كمواطن أكثر منك ما بديش إشي، إن شاء الله بحكم البلد مين ما يحكمها، بس أنا بدي بلد نظيفة، بدي شوارع نظيفة، محل سوبر ماركت أفوت عليه يكون مرتب، ملحمة قولتك ما يكونش فيها صرصور أو هسس أو يبقى نظيف. هذا كله بتبع الموظف السليم والمخلص لعمله ويحلل قرشه في هذه المهنة.
0: كل الاحترام أبو ضياء، كلامك من ذهب والله يا أبو ضياء.
1: إن شاء الله
0: شكرا الله يكون معك جميعا. الله يكون معك، شكرا كثير صحيح. شكرا كثير. خلينا نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لنقرأ رسائلكم ونسمع آراءكم، ابقوا معنا.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
3: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: راديو موال.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. بعض التعليقات التي وردت إلينا من الأصدقاء. مريم أيوب: مساء الخير أبو محمود. بقول أبو قصيدة صاحب المخبز كانت كل ثلاث أيام تيجي الصحة تأخذ عينة من الماء ويفحصوها، وكانوا كل عشر أيام يكشفوا على المحل. هالأيام بالصدفة ليجوا يسألوا. يعني بالنسبة للمحلات والمخابز والله بدها رقابة أكثر. محمد أبو عمرية: الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. مع العلم أن أنا دائما بقول أن الرقابة الداخلية يجب أن يكون ضميرك شغال. إذا ضميرك مش شغال، لو حطينا شرطي على يدك اليمين وشرطي على يدك اليسار، إلا ضميرك غش ويدخل في الموضوع. هي الرقابة الداخلية اللي ما بترضى لغيرك لا ترضى لنفسك. اللي ما بتحب الطعم أولادك منه ما طعم أولاد العالم منه. فبتمنى بالفعل إن يكون في عنا جرأة وإن نقول لكل إنسان غشاش: أنت تغش، ومن غشنا فليس منا. صديقنا العزيز حسن محمود أبو الأيسم الله يمسيك بالورد والفل والياسمين، شكرا كثير لتواصلكم الجميل. أم حسين عيسى بتقول: عشان هيك لازم ينشروا أسماء المخابز اللي بيتم إغلاقها. احنا ما بدنا نقول هيك وهيك. هم بطلبوا منا تصويب الأوضاع، يعني يغسل المحل، يبلطها كم بلاطة، ينظف المواكن. مع العلم أن جميع الماكينات اللي شفناهن يعني وضعهن مزري للغاية. أبو همام: الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين صديقنا العزيز. ودائما بنوجه تحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خارج الوطن. الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. بتتوقعوا شو أقوى نوع من الرقابة على المحل التجارية والمخابز والمحلات الحلويات؟ مع العلم أني أنا من ذات المرات زرت أحد محلات الحلو في البلد، في محافظة بيت لحم بالتحديد، فوجدت أن المشغل اللي بيشتغلوا فيه يختلف عن المحل اللي بيعرضوا فيه. يعني عاملين زي مصنع صغير بيشتغلوا فيه في الطابق الأرضي، والعرض بيكون في المحل في الطابق الثاني. طابق العرض يعني محل رائع جدا مميز، يعني بتدخل بتشوف إشي. فبالصدفة بسأل عن صاحب المحل وين، قالوا لي تحت في المصنع. فانزلت ويا يعني ليت يعني تمنيت إني ما نزلتش. شفت المكان والصواني وما إلى ذلك. أنا حكيت له، قلت له معاك كمان يوم، إذا بقي الحال على ما هو عليه رح أبلغ الصح عنك. فحكي لي بتمزح، قلت له لا عن جد، وبجوز أنه يا خسرنا علاقتنا لحد اليوم. بس أنا توجهت كمان مرة عليه، وجدت أنه غير أشياء كثيرة. وفوق كل ذلك يوم أجوا الصحة خبرتهم أنهم زوروا محلات الحلويات، وأعطيت اسمه من ضمن المحلات اللي يجب زيارتها. فطلعوا كشف وقالوا إن كل الأمور جيدة، لأن من رأى منكم فاسدا فليبلغ عنه. أقل ما فيه حذرة، لأن هذا يا أخوان يعني هو مش مزحة، تلعب بصحة العالم. كثير ناس بيقول يوم أكلت نوع من الحلو أو إشي صار عندي وجع وألم وتوجهت والأفضل. طب هو معروف السبب، إذا لم يكن شيء نظيف بيكون وضع صعب. وفي بعض المحلات والمخابز بتكون مفتوحة، المحل ما بيشتغلوا العمال، محل العرض بيكون مفتوح، حتى أنت بتدخل بتشوف النظافة والترتيب والاهتمام، ولابسين كفوف ومهتمين بموضوع المحافظة على نظافة الشيء اللي بيبيعوه. فبتمنى إن بالفعل إن يكون في عنا اهتمام من قبل الجميع بهذا الموضوع، موضوع النظافة. وهي رسالة لكل أصحاب المحال التجارية، قبل ما حدا يجي ويفتشتك على المحل عندك، لا، انت فتش نفسك، انت راقب نفسك، انت بتعرف اذا انت ماشي صح ولا غلط، انت بتعرف اذا المواكن عندك نظيفة ولا مش نظيفة، بتعرف اذا العمال عندك نظاف ولا مش نظاف، بتعرف اذا بغسلوا ايديهم ولا ما بغسلوا ايديهم، بتعرف اذا بيستعملوا الكفوف ولا ما بيستعملوهن. يعني هاي الامور بديهية اللي نحافظ احنا على نظافة محلاتنا. الو، مساء الخير.
1: تخيل اخويا ابو كزاي.
0: الله يسعد مساك استاذ عطية.
1: تحيا لك جميع الكلام والتمرين والتماعات جميع ابناء شعبنا.
0: يحفظك الله دائما وابدا.
1: اينما حلوا اينما وجدوا.
0: الله يخليك يا رب.
1: اخويا ابو كزاي، للاسف الشديد انه الاضرابات بلشت تستشري في البلد. الاطباء، نقابة الاطباء، نقابة اليوم نقابة المهندسين، وشغلات أخرى والمعلمين، والأمور بلشت نفقد السيطرة، والحكومة للأسف الشديد في وادي في سمات في ثبات عميق.
0: نعم.
1: هل إحنا الحكومة بتتذرع إنه في أزمة مالية وفي عقوبات مالية ونظافة السياسة اللي بتمر في القضية الفلسطينية؟
0: بس هو في عطية، هي ما بتتذرع، هو مزبوط في ظروف صعبة يا عطية.
1: هذا أمر مفهوم إنه.
0: نعم.
1: أمر مفهوم. ولكن هذا مش مبرر ان الحكومه تتنصل من مسؤوليتها تجاه ابناء شعبنا.
0: نعم.
1: هذه الحكومه بالمجمل امام اي حكومه في العالم تحترم نفسها، تكون قدامها خيارين. الخيار الاول، يا اما بتبذل كل جهدها امام شعبها وبتقدر بقديش بتقدر عليه، وبتحط العالم العربي والاجنبي واللي بتدعي الحريه والديمقراطيه أمام مسؤولياته، يا إما بتلم وراها كهو بتروح بتسلم السلطة لأشخاص آخرين. أما بصيرش إنك تشوف الأمور عمالها بتنهار.
0: نعم.
1: بظلك ساكت أو بظلك بس مجرد تشخص في الحالة، هذا أمر مش طبيعي، مش منطقي. الطبيب لما بتجي حالة واجبه إنه يبذل كل جهده إنه ينقذ هاي الحالة من الانهيار، مش يقعد يشرح للأهل وابنكو على واحد اثنين ثلاثة وكم هو قاعد بتفرج.
0: نعم.
1: وأنا مقصر. إذا أنت مقصر بتحمل حالك وترحل وبتسلم مسؤولياتك للطبيب أعلى منك وأحسن منك، مش إنك عارف حالك إنك مقصر ومش حتقول أنا إمكانياتي لهون. فهمت علي؟
0: نعم.
1: واجبك إنك تبذل جهدك إنك تقدم العلاج والخدمات للمريض، حتى انك توصله لبر الامان قدر المستطاع، او انك تسلمه لطبيب اخر اكفأ منك واكثر منك قدرة على الانجاز.
0: نعم.
1: هلا الحكومة احنا بندرك انها اخويا ابو قصي
0: في ازمة،
1: بس الوضع عمال بتدهور. طب تعال اقول لك.
0: نعم.
1: انت بتقول انك في وضع سياسي، طب انت عقدت انتخابات بلدية، طب اوكي، بتقول ان النفقات من الدول المانحة 8 ملايين دولار، يعني مبلغ أنا باعتقادي مش صغير ولا كبير، ناش نكبر الأمور، يعني مبلغ متوسط، يعني ما 8 ملايين دولار في ظل احتياجات الحكومة لا يمكن الحديث فيه.
0: نعم.
1: عشان ما نبالغش يعني. وكمان عقدت اسمه انتخابات هاي المؤتمر الثامن لحركة فتح، وهذا كمان مصروف، يعني هذا كمان مبلغ غير ممكن يستهان فيه. نهيك علي احنا نشوف الحكومة كل فترة يولى عقدنا افتتاح مؤتمر اللي شفت المؤتمر الذكاء الاصطناعي بجامعة بيرزيت قبل فترة.
0: نعم.
1: نهيك عن ورشات العمل والاخرى، تعبك كمان اموال على العالم برا، لما نشوف الحكومة ملكية في امور بروتوكولية فبكل خير قوة كلوز في مكتف.
0: نعم.
1: حريصين على استمرار ديمومة الحياة. طيب يا اخويا ابو قصي، في جانب اخر مظلم، المستوطنين عمالين بتوغلوا، عمالين بمارسوا كل انواع الشراسة الاستيطان اتجاه ابناء شعبنا، الاراضي الماشية، الزراعة، العمال والناس وتثبيتهم في ارضهم، التعليم، الصحة والفئات المهمشة والعمال وغيره. طيب الحكومة شو لازم تكون فيه؟ واجباتها. كمان قبل فتره قريت مقال اخونا الكاتب برهاني المصري صراحه شخص الواقع الفلسطيني بما معناه انه اذا فتح ومؤتمر بتاخذ اهتمامه لابناء شعبنا ومناقشة القضايا الملحة لشعبنا فهذا مجيد، اما اذا لا يتطرق لاي امور من هاي الامور فمات على الدنيا السلام يا ابو قصي.
2: نعم نعم
1: حبيب نعطي في نهاية المطاف.
2: نعم
1: الله يهدي البال.
2: امين يا رب.
1: وشارة الموت حتى خير
2: يا رب.
1: وشارة الحكم يا مبنى ضيح كل نيل يا ابناء شعبنا في امور جانبية واجب ان الحكومة تنحط امام مسؤولياتها وما تتنصل وما تظل تتزرع انه في علينا مش علينا، هذا مش مبرر. وأقول قولي واستغفر الله لي ولكم.
2: ابن عطية الله يكون معك شيخة. الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير للصديق الأستاذ عطية صبيح. ربما الوضع هذا ما يجري في الوطن، نتمنى بالفعل أن تكون الأمور أفضل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال إخلاء جنود جرحى في جنوب لبنان هبطت إحدى مروحياته في المنطقة بسبب عطل تقني، وأوضح الجيش أنه أرسل على الفور مروحية ثانية لاستكمال مهمة إخلاء الجنود الجرحى، فيما عمل طاقم المروحية الأولى على إصلاح العطل في الموقع ونجح في إقلاعها بسلام. خلينا نتوجه إلى أحوال الطرقات كيف تبدو في هذا المساء، كل ذلك مع الأخوة الصديق أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
3: مساء النور والسرور أبو قصي إليك للمستمعين والمتابعين الكرام.
2: أهلا بك دائما عبر أثير موال. أبو محمد كيف تبدو أحوال الطرقات هذا المساء؟
3: نبدأ من محافظة بيت لحم. من محافظة بيت لحم بهذه اللحظات إن الشاس راس دجالة عش الغراب جناتة سالكات بالاتجاهين، العروب بيت أمر مغلقات، النبي يونس مغلقات، وراس الجورة مغلقة، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، بوابة الفحص سالكة بالاتجاهين، الكونتينر تفتيش عشوائي باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك، العزرية أزمة طويلة باتجاه الجنوب باتجاه الجمال الشمال كثبت سير متوسطة، حاجز عين أزمة باتجاه الشمال باتجاه الجنوب سالك، حاجز حزمة سالك بالاتجاهين، جمع تواجد لقوات الاحتلال تفتيش عشوائي للمركبات مع كثافة سير عالية جدا، ديسور مالو والبيرة مغلق، عين سينيا سالك، عطار البلد والبرج كلاهما سالكات، عطار بير زيت مغلقة، حواجز مدينة نابلس سرة المربعة وعورته كاليات من جنود الاحتلال لشرف أزمة بجميع الاتجاهات، عين شبلي أزمة بجميع الاتجاهات يسير سالك بكلا الاتجاهين، الناب باتجاه طول كرم للقدمين سالك، للمغادرين حاجز وتفتيش، بوابات جبارة باتجاه طول كرم سالكة بالاتجاهين، مدخل قلقيلية الجنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيد الشمال الغربي سالك، مداخل ومخارج أريحة خالية من جنود الاحتلال وسالكة بالاتجاهين. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
2: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير شكرا كثير لأخونا أبو محمد المتابع لأحوال الطرقات. ونذكر بأن أحوال الطرقات دائما تتغير بين الفينة والأخرى، يعني دائما هي في تغيرات على الطرقات. نعيمة صلاح سلامتك أبو قصي الله يسلمكم يا رب. شكرا للصديق أبو ياسر اللي بتابعنا كمان من العاصمة الأردنية عمان، مساك ورد وفل وياسمين أبو ياسر. أبو ياسر بيقول يجب أن يتم الرقابة ليس شهرية ولا أسبوعية، يومية على المحلات والمخابز حتى يعرفوا أن في رقابة دائمة عليهم. اليوم معظم مواقع التواصل الاجتماعي مشغولة بانتخابات المجلس الثوري، يعني مشغولين كثير، وصور للمرشحين وصور للقيادات والكل بتنافس على المنصب مقعد في المجلس الثوري وفي اللجنة المركزية. بنتمنى التوفيق للجميع. إيليا أبو يوسف يسعد مساك بالورد والياسمين. إيلي أبو يوسف على ما أعتقد يسعد مساك بالخير والمحبة. أخونا محمد شيخنا العزيز الشيخ محمد شكرنا أبو أحمد الله يسعد مساك بقول السلام عليكم الغالي أبو قصي. غدا سفر حجاج بيت لحم فجرا الساعة 3:30 صباحا من ساحة باب الدير. إن شاء الله بتروحوا بترجعونا بالسلامة وحج مبرور شيخنا العزيز أبو أحمد. وفي ميزان حسناتكم خدمة حجاج بيت الله الحرام بقول يا ريت تشرفونا. يعني صعب على 3:30 نكون بجانبك شيخنا العزيز، لكن نتمنى لكم سفرا موفقا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بمشيئة الله. الله يطعمها للجميع. يعني هي ربما رحلة إيمانية شيخنا العزيز، ودائما وأبدا نتمنى الخير والمحبة للجميع. خلينا نجمل أبرز ما جاء في حديث البلد هذا المساء. يعني أول شيء نبدأ بهذه الليلة، نحن على موعد مع جو غائم جزئيا إلى صافي، بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. غدا الثلاثاء جو غائم جزئي إلى صافي، حار وجاف في معظم المناطق، يطرأ غدا ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقع أن تصل غدا في بيت لحم في حدود 30 درجة مئوية، وربما تجتاز حاجز 30. الأربعاء نتحدث عن انخفاض على درجات الحرارة، يعني يوم الأربعاء بتعود درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية مثل اليوم. بعد ارتفاع الثلاثاء الأربعاء بتعود درجات الحرارة، لكن الخميس بتعود ترتفع من جديد. أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع كما تقول دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ودائما نتمنى السلامة للجميع، وانتبهوا للأطفال من ضربات الشمس. أخونا الشيخ أبو أحمد بيقول سنمثل الوطن بما يليق به. الله يكون معكم يا رب وترجعونا بالسلامة يا رب.

0: إسرائيلي جديد، مدينة إسرائيلية على حدود رام الله الشمالية. ربما هذه المدينة، المدينة الجديدة على حدود رام الله، كما قالت القناة 14 العبرية أنه تم تسوية حقوق ملكية الأراضي التابعة لمجلس مستوطنة بيت إيل قرب رام الله. بحسب القناة العبرية فإنه بناء على هذه الخطوة التي تمت بعد عقود من تأسيس المستوطنة، تقرر الدفع بالترويج لمخطط تفصيلي لبناء 1200 وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى، ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية إلى جانب الوحدات السكنية، حيث تتضمن الخطة مضاعفة الطرق المؤدية للمستوطنات لاستيعاب النمو السكاني الهائل. هذا ما يخططون له كما تقول القناة 12 العبرية. منظمة العفو الدولية تقول في تصريح، هذه المنظمة يجب على إسرائيل الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور حسام أبو صفية. وقالت منظمة Human Rights Watch أن الدكتور حسام أبو صفية محتجز تعسفيا وظلما منذ نحو 500 يوم. حابين نمسي على الصديق العزيز الغالي الأستاذ موسى سلامة، الله يمسيك دائما بالورد والفل والياسمين، ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. طبعا صديقنا الأستاذ موسى من الشباب المميزين، يعطيك دائما الصحة وهدات البال يا رب، واللي بيتابع دائما أخبار البلد وأخبار محافظة بيت لحم بشكل خاص وأخبار الوطن طبعا. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين يتزعمون أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. اقتحام أحياء في مدينة جنين والتنكيل بالشبان والتحقيق معهم. فاجعة في بيت، يعني فاجعة جديدة في بيت فجار، وحالة من الحزن تخيم على البلدة بعد الإعلان عن وفاة الشاب عبد الرحيم ثوابته في حادث مؤسف أثناء عمله في داخل أحد المحاجر. ربما معظم المواقع الإخبارية تتحدث عن هذا الحادث الحزين. قصف من لبنان يستهدف مستوطنات الشمال. الصحفي الاقتصادي محمد خبيصة يقول الدولار سيبقى ضعيفا أمام الشيكل لفترة من 12 أو 18 شهر المقبلة، وسيتراوح بين شكلين و85 أجورا إلى 3 شواكل و15 أجورا. هذا بالنسبة للشيكل الذي ينهار أمام الدولار الذي ينهار أمام الشيكل، والشيكل يفرد عضلاته أمام الدولار. القناة 12 الإسرائيلية عن جندي احتياط بلبنان: لا نملك ما نفعله حيال المسيرات، وأحد المقاتلين يبقى يراقب السماء كما يقول. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء. الآن ننتقل بكم في بث حي ومباشر إلى مراسم الاستلام والتسليم لبلدية بيت لحم لمجلس البلدية الجديد. إلى هناك.
1: العامرة التي شهدت محطات مفصلية من تاريخ مدينتنا العريقة، لنكتب معا صفحة جديدة من صفحات بلدية بيت لحم. هذه المؤسسة الوطنية الشامخة الجامعة التي كانت وما زالت عنوانا لصمود المدينة ومرآة لهويتها وحارسا لكرامة أهلها وتاريخها. فبيت لحم الصغيرة ليست مدينة عادية على خارطة العالم، هي تمثل جزءا هاما من تراث الإنسانية جمعاء. هي مدينة تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، مدينة يلتقي فيها الماضي بالحاضر، والسماء فيها تعانق الأرض لتنشر قيم المحبة والسلام التي حملها طفل المغارة إلى العالم أجمع. لذلك يحق لأهلنا جميعا في مدينة بيت لحم أن يفخروا بتلحميتهم ويرفعوا رؤوسهم عاليا في كافة المحافل محليا ودوليا، اعتزازا بانتمائهم لهذه المدينة العظيمة. وكل من يتشرف بخدمتها إنما يحمل أمانة ثقيلة ومسؤولية جسيمة أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ. الحضور الكريم، لقد كان لي شرف خدمة هذه المدينة لسنوات طويلة مديرا عاما قبل أن أتشرف مجددا بتحمل مسؤولية رئاسة لجنة تسيير الأعمال، وذلك في مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ المدينة والبلدية. وخلال الفترة القصيرة التي تولت فيها لجنة تسيير الأعمال مهامها، عملنا بكل ما أوتينا من جهد للحفاظ على استمرارية العمل البلدي وقضاء مصالح الناس، وقد تمكنا بعون الله وبجهود زملائي أعضاء اللجنة وموظفي البلدية من إنجاز عددا كبيرا من الملفات العالقة وخاصة الهندسية منها. وفي سبيل تمكين البلدية إداريا قمنا بطرح الوظائف القيادية الشاغرة تمهيدا لتعزيز الهيكل التنظيمي للبلدية. وبكل فخر واعتزاز أعلن بأن لجنة تسيير الأعمال واستكمالا لجهود المجالس البلدية السابقة قد أنهت إعداد المخطط الهيكلي لمدينة بيت لحم الذي طال انتظاره، وتمكننا من رفعه للمصادقة حسب الأصول بعد سنوات طويلة من التأخير، وهو الأمر الذي يعد خطوة مفصلية لمستقبل مدينة بيت لحم وتنظيم نموها وتطويرها. الحضور الكريم، صحيح أن الانتخابات الأخيرة كانت محطة ديمقراطية هامة، لكن للأسف وليس سرا أن أقول قد رافقتها خلافات وانقسامات تركت أثرا مؤلما في نفوس الكثيرين، خلافات أرهقت المدينة وأهلها وأبعدت الخطاب العام أحيانا عن جوهر الرسالة الوطنية والخدماتية التي يجب أن تجمعنا جميعا. من على هذا المنبر فإنني أخاطب أهالي مدينة بيت لحم وأقول لهم لا تجعلوا ما جرى في الانتخابات يطارد المدينة في المرحلة المقبلة، وأناشد المجلس البلدي المنتخب رئيسا وأعضاء والذي أودعه ثقتي كاملة، أناشده ليرتقي فوق كل الخلافات ويغلق نوافذ الانقسام ويفتح أبواب التسامح والشراكة والعمل الجماعي، ويغلب مصلحة المدينة وخدمة أهلها على كل الاعتبارات. بيت لحم أيتها الأخوات والإخوة أكبر من الأشخاص وأبقى من المواقع وأقدس من الحسابات الضيقة، والمرحلة القادمة لا تحتمل تكرار أخطاء المراحل السابقة. بيت لحم تستحق أفضل مما هي عليه اليوم، تستحق نهضة حقيقية تليق بتاريخها وبرسالتها ومكانتها العالمية، وأعتقد قد آن الأوان لذلك. سعادة رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم المنتخبين، أتقدم منكم بالتهنئة الصادقة والتبريكات العطرة لفوزكم بالانتخابات، وأتمنى لكم كل التوفيق والسداد والحكمة في حمل هذه الأمانة الكبيرة. وأقول لكم إننا اليوم لا نسلمكم ملفا إداريا عاديا فحسب، نسلمكم أمانة مدينة غالية، مدينة تحمل وجع الناس وذكرى الشهداء.

0: وبقلوب صادقة وبإيمان عميق بأن خدمة بيت لحم شرف ومسؤولية كبيرين، وتبقى أيدينا ممدودة للتعاون معكم، لأن خدمة بيت لحم لا ترتبط بمنصب، بل ما يجمعنا هو حب بيت لحم، فنجاحكم هو نجاح المدينة برمتها. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر زملائي في لجنة تسيير الأعمال على ما بذلوه من جهد وإخلاص وتعاون في حمل أعباء المرحلة بكل مسؤولية، وأشكر موظفي البلدية الذين واصلوا تحمل مسؤولياتهم رغم الضغوط والتحديات، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي وزير الحكم المحلي الدكتور سامي الحجاوي على اهتمامه الخاص ببلدية بيت لحم وعلى توجيهاته وإرشاداته، كما أشكر عطوفة وكيل الوزارة الأستاذ رائد مقبل الذي شرفنا اليوم بحضوره، ومدير عام المديرية الأخ محمد حساسنا لمتابعته الحثيثة لقضايا البلدية. والشكر موصول إلى كافة الصحفيين ووسائل الإعلام على دورهم وتغطيتهم لهذا الحدث ولمناسبات البلدية. كما أتوجه بشكر خاص إلى رؤساء بلدية بيت لحم السابقين وأعضاء المجالس البلدية السابقين، سواء الحاضرين معنا اليوم أم الغائبين. أشكر سعادة المحامي أنطون سلمان، أشكر الأخت شيرين، أشكر كافة رؤساء البلديات الذين خدموا، وأقول لهم جزاكم الله خيرا على صنيعكم وعلى ما قدمتموه لمدينة بيت لحم وأهليها. الحضور الكريم، تنتهي اليوم مرحلة ويبدأ فصل جديد من تاريخ بلدية بيت لحم، فلتكن لحظة وفاء لمدينة عريقة، آمل أن تكون صفحة عنوانها الوحدة والتلاحم والإنجاز لاستعادة المجد الذي تستحقه مدينة الميلاد. حفظ الله بيت لحم وحفظ أهلها ووفق القائمين على خدمتها. عشتم وعاشت بيت لحم وعاشت فلسطين.
1: شكرا للأستاذ أنطون مرقص على كلمته. وفي هذه المناسبة التي نحتفي فيها بالعطاء ونكرم فيها مسيرة المسؤولية والعمل، لا بد من التوقف أمام الجهود التي بذلت خلال المرحلة الماضية والتي حملت أمانة إدارة العمل البلدي بكل التزام وإخلاص. ومن منطلق الوفاء والتقدير، يتشرف موظفو بلدية بيت لحم بتقديم درع تكريمي للسادة أعضاء لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم برئاسة الأستاذ أنطون مرقص، تقديراً لجهودهم وعطائهم خلال فترة توليهم مسؤولية إدارة شؤون البلدية، وحرصهم على استمرارية العمل البلدي وخدمة مدينة بيت لحم وأبنائها.

والآن ننتقل معكم إلى فقرة فنية تنبض بالهوية والتراث، إلى الدبكة الفلسطينية التي تختصر في خطواتها حكاية شعب وتعبر بإيقاعها عن الفرح والصمود والانتماء. نستقبل معا فرقة غربة لاجئ التي تحمل في اسمها وجدان الحكاية الفلسطينية، وتقدم لنا لوحة تراثية من الدبكة الشعبية الأصيلة.

نشكر فرقة غربة لاجئ على هذا الأداء المميز. والآن ننتقل إلى عرض فيديو قصير يحمل ملامح الآمال والتطلعات من أهالي مدينة بيت لحم للمجلس البلدي المنتخب للمرحلة القادمة لمدينة بيت لحم.

0: أتمنى منه أن يكون على قد المسؤولية.
1: أنا كطفلة صغيرة بحب اللحمة تكون نظيفة ومرتبة.
2: إن شاء الله المجلس اللي جاي يكون على قد المسؤولية ويخدموا أهل البلد ويرتبوا هالبلد شوي، لأن البلد بدها ترتيب كتير شوي، وإن شاء الله إن شاء الله موفقين، وإحنا بندعمهم كمان
3: إن شاء الله. النقال الخير وهم ما شاء الله وجوه الخير كلهم إن شاء الله يا ربي بيحضروا البلد وبصير منيحة، وهي البلد منيحة الحمد لله، بس مع وجودكم إن شاء الله بصير أحسن إن شاء الله.
4: مساحات ألعاب للأطفال،
5: التوقعات للمجلس الجديد انه الشباب كثير طموحين، والشباب يعني جايين بهمه وجايين بدهم يصلحوا البلد. الله البلد انها راح تيجي على الاحسن،
6: يكون في نظافه وملاعب اكثر ونظافه وامن في البلد اكثر.
7: ان شاء الله المدينه بتتطور بتصير احسن والناس بتصير احسن، وبدنا احنا نقعد نتريح من هالمشاكل، وبدناش مشاكل، نكون يعني مع بعض مناح ويصير الدنيا منيحة ويروح الحرباط ويروح كل الدنيا من عندنا.

أما اليوم فتبدأ مرحلة جديدة من العمل البلدي، مرحلة تحمل معها آمال المواطنين وطموحاتهم نحو مزيد من التطوير والعطاء. يقودها مجلس بلدي منتخب يحمل أمانة خدمة مدينة تعد رمزا وطنيا وروحيا وإنسانيا للعالم أجمع. ويضم هذا المجلس نخبة تجمع بين الخبرة والتجدد، حيث إن الأستاذ حنا حنانية وعددا من أعضاء المجلس ليسوا جددا على العمل البلدي، بل يحملون تجربة سابقة في مجلس بلدية بيت لحم، إلى جانب أعضاء جدد ينضمون للمسيرة حاملين خبرات متنوعة وتخصصات مختلفة، بما يعزز التكامل في العمل ويثري مسيرة البلدية في المرحلة القادمة. والآن ندعو الأستاذ حنا حنانية رئيس بلدية بيت لحم المنتخب لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً.

0: عطوفة وكيل وزارة الحكم المحلي السيد رائد مقبل المحترم، سعادة رئيس بلدية بيت لحم السابق الأستاذ أنطون سلمان المحترم، سعادة رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون مرقص المحترم، سعادة رئيس لجنة تسيير الأعمال لبلدية بيت لحم الأستاذة شيرين موج المحترمة، أصحاب الغبطة والنيافة والسماحة والإخوة رجال الدين المحترمين، سعادة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية المحترمين، الإخوة رؤساء الأجهزة الأمنية المحترمين، الأخوات والإخوة ممثلو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المحترمين، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب للجميع. أرحب بكم باسم مجلس بلدية بيت لحم السابق والحالي، أرحب بكم فردا فردا، أهلنا وعزوتنا وسندنا كل باسمه ولقبه مع حفظ الألقاب للجميع. حللتم أهلا ووطئتم سهلا في داركم، دار بلدية بيت لحم، بيت العز والفخر لكل بيت لحمي. رحم الله شهداء فلسطين، الحرية لأسرانا، الشفاء لجرحانا، والعودة القريبة لمبعدي كنيسة المهد. الحضور الكريم، نحن هنا في حضرة بيت لحم، الاسم الذي يروي تاريخا مجيدا ورسالة عظيمة، المدينة التي أنعمت عليها السماء لتكون أرض الميلاد ورسالة المحبة والنور والأمل، هي الجزء الأصيل في تشكيل هويتنا التي نفخر بالانتماء إليها والدفاع عنها. لا يوجد في هذا العالم ما هو أسمى ولا أجمل من خدمة هذه المدينة العظيمة بمهدها وأهلها وتاريخها وثقافتها وحضارتها وهويتها ومكانتها العالمية. أقف أمامكم اليوم بكل فخر، ولكن أيضا بكل شعور بالمسؤولية، ونحن نتسلم هذه الأمانة. وأول ما أبدأ به كلمة شكر صادقة من القلب لكل مواطن ومواطنة منحونا ثقتهم، ولكل من شارك في هذا الاستحقاق الديمقراطي، ولكل من آمن بأن خدمة الناس هي أسمى أشكال الانتماء للوطن. إن هذه الثقة ليست امتيازا وليست منصبا، بل هي مسؤولية وأمانة وتكليف أمام الله وأمام الناس وأمام تاريخ هذه المدينة التي تستحق منا الكثير. نحن اليوم لا نبدأ مرحلة إدارية جديدة فحسب، بل نبدأ مرحلة وطنية عنوانها الوفاق والشراكة ووحدة الصف، مرحلة نؤمن فيها بأن بيت لحم كانت وستبقى أكبر من كل اختلاف وأقوى من كل تحد، لأن أبناءها حين يجتمعون يصنعون الأمل ويكتبون المستقبل بإرادة لا تلين. وفي هذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى الإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح على جهودهم ورعايتهم لتشكيل المجلس البلدي بما يمهد الطريق للعمل الجماعي المسؤول من أجل مستقبل أفضل للمدينة وأهلها. الحضور الكريم، إن بيت لحم ليست مجرد مدينة، بل هي هوية وذاكرة وانتماء وصمود. هي مدينة عرفت كيف تبقى واقفة في وجه الصعاب، وكيف تحافظ على روحها رغم الألم، وكيف تزرع الحياة حتى في أكثر الأوقات قسوة. وكما قال الشاعر محمود درويش: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وبيت لحم كانت وستبقى واحدة من أكثر الأماكن استحقاقا للحياة والكرامة والأمل. ونحن اليوم وفي ظل ظروف ليست سهلة على شعبنا ومدينتنا، ندرك تماما أن المرحلة القادمة تحتاج إلى عمل حقيقي ورؤية واضحة وإدارة مسؤولة وشراكة صادقة مع الناس، لأن البلدية ليست مبنى وليست مجلسا فقط، البلدية هي الناس، هي أهل بيت لحم، ومعا نجعلها أقوى. ومن هنا نؤكد أن أبوابنا ستبقى مفتوحة للجميع، وأن صوت المواطن سيكون حاضرا في كل قرار، وأن الشفافية والنزاهة والعمل الميداني ستكون أساس المرحلة القادمة. فعهدا وقسما علينا، عهدا وقسما أن نكون الأوفياء لمهد السيد المسيح له المجد ولهذه المدينة العريقة وأهلها، وأن نحافظ على فسيفسائها التاريخية الجميلة التي شكلت صورة بيت لحم الوطنية والعالمية. الحضور الكريم، أود باسمكم أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى رؤساء المجالس البلدية السابقين وإلى جميع الأعضاء الذين حملوا هذه المسؤولية عبر السنوات وقدموا من وقتهم وجهودهم وخبرتهم في خدمة مدينتنا وأهلها. إن ما تحقق من إنجازات وما وضع من أسس ومشاريع هو ثمرة إخلاص وعمل دؤوب، ويستحق منا كل شكر والعرفان، فشكرا لكم. وأخيرا وليس آخرا، أعبر عن الدعم الكامل لمرشحي حركة فتح، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في المؤتمر الثامن من محافظة بيت لحم، وأخص بالذكر الأخ اللواء ماجد فرج أبو بشار مرشح اللجنة المركزية، وزميلنا رئيس بلدية بيت لحم السابق الأستاذ أنطون سلمان مرشح المجلس الثوري، وجميع مرشحي المحافظة، كما نرجو النجاح لهذا المؤتمر الذي ينعقد في فترة عصيبة من تاريخ شعبنا، لتؤكد حركة فتح دوما قدرتها على التجدد والتقدم. ومن قلب بيت لحم مهد السيد المسيح له المجد، نبعث رسالة محبة وصمود إلى أهلنا في كل مكان وإلى العالم أجمع. بيت لحم ستبقى حاملة لرسالة السلام، ومدافعة عن الكرامة، ومتمسكة بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبحقها في الحياة والحرية والعدالة. حفظ الله بيت لحم وأهلها، وحفظ فلسطين وشعبها. شكرا لكم.
1: شكرا للأستاذ حنا حننية على كلمته. وما هذا اللقاء إلا ترجمة حقيقية لمعنى العمل الديمقراطي والمؤسسات، وتجديد للثقة بدور الهيئات المحلية الفلسطينية التي شكلت وما زالت خط الدفاع الأول في خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم رغم كل التحديات. ومن هنا نتوجه بالتحية والتقدير إلى وزارة الحكم المحلي، شريك الهيئات المحلية وداعمها الدائم، لدورها المستمر في تعزيز مسيرة الحكم المحلي الفلسطيني. والآن دعوني أدعو عطوفة الأستاذ رائد مقبل وكيل وزارة الحكم المحلي لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم جميعا، الآباء الأعزاء، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السادة رئيس بلدية بيت لحم السيد أبو جورج سابقا، السيدة سعادة السيدة شيرين موج، أهلا وسهلا بكم. ممثلو الأجهزة الأمنية، أهلا وسهلا بكم. سعادة الأخ حنا رئيس بلدية بيت لحم، وسعادة السيد أنطون رئيس لجنة الأعمال، وكل الحضور، يشرفني وبكل إحساس عميق أن أقف أمامكم في هذا المكان الطيب في بيت لحم. بيت لحم المدينة الوطنية الأولى والمدينة الوطنية العالمية أيضا الأولى، مهد سيدنا المسيح عليه السلام هذه المدينة الرائعة والجميلة بجمالكم وبعطائكم وبانتمائكم العالي. سعادة الرؤساء، شكرا جزيلا على ما تفضلتم به في كلماتكم، واسمحوا لي أيها الحضور أن أشكر السيد أبو يوسف على كلمته، وكذلك الحال على ما جاء فيها من وضوح ومن صراحة ومن شفافية، الأمر الذي يدعوني إلى استئذانكم باعتبارها كلمة رسمية ذاتها، لأنها عبرت عما تطلعنا عليه من أمل. شكرا جزيلا. جئتكم مع وفد مهم من وزارة الحكم المحلي وباسم الحكومة، معتذرا عن معالي الوزير لارتباطه في هذه المرحلة تحديدا في مناسبة كهذه المناسبة، انتقال صلاحيات لجان تسيير الأعمال في المدن الأساسية المركزية في فلسطين، وهو اليوم عنده التزام مع إحدى بلدياتنا، وبالتالي جئتكم باسمهم جميعا لأبارك لكل مواطن فيكم، لكل طفل في هذه المدينة الطيبة، لأبارك لهذا الجمع الطيب من الفسيفساء الفلسطيني القوي بعطائه وانتمائه، وأقول لكم أن هذه المدينة هي المدينة التي تعبر عنا وعن هويتنا جميعا أمام كل التحديات والصعاب. طالما كانت بيت لحم قوية، فالشعب الفلسطيني ووطنه بخير وقوي. وما تطرق له الإخوة في كلماتهم هو عمق ومضمون ما نتطلع إليه في المرحلة التي تلت مخرجات عملية الانتخابات. نبارك لكل الكتل التي تنافست بالانتخابات، نبارك للأطفال، نبارك للشيوخ، نبارك لكل فلسطيني في هذه المدينة شارك في عملية الانتخابات، هذا العرس الديمقراطي، هذا الحق الشخصي الفردي الوطني لأهل مدينة بيت لحم، والذي حافظنا على دوريته في وزارة الحكم المحلي عبر منذ وعبر وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. فنحن اليوم في المرحلة الخامسة أو السادسة، لأنه بعض الدورات الانتخابية كانت على مرحلتين، نشهدها وبشكل منتظم ومتكرر لنؤكد على حق المواطن في اختيار ما يمثله في تأدية خدماته الأساسية. هذه الخدمات التي لها علاقة مباشرة وعلى تماس مباشر جدا بحياتنا وبصمودنا وبثباتنا، وبالتالي لها علاقة بما نقع تحته من تحديات يفرضها علينا هذا الاحتلال البغيض الغاشم. فكل الخدمات التي تقوم بها وزارة الحكم المحلي وقطاع الحكم المحلي كاملا له علاقة مباشرة بالسياسة وله انعكاس وارتباط مباشر فيها. لاحظتم ولاحظنا جميعا أمل أطفالنا وشعبنا عبر الفيديو القصير التي تم عرضه من وجودنا في هذا القطاع المهم. الحكومة ضمن برنامجها، الحكومة 19 ضمن برنامجها الوطني، أكدت على أولوية دعم قطاع الحكم المحلي باختصار، لأنه هو الجسم المباشر الذي يلامس احتياجات المواطنين يوميا، إن كان من خدمات أساسية ولا احتياجات عامة. لاحظتم أهمية خدمة النفايات التي يتحدث بها الأطفال والكبار، لاحظتم أهمية الكهرباء، لاحظتم أهمية المياه، لاحظتم أهمية تعبيد الطرق، لاحظتم أهمية الحدائق والمتنزهات والمتنفسات، لاحظتم أهمية الصرف الصحي. وبلدية بيت لحم هي عضو مؤسس في شركة كهرباء القدس، وبلدية بيت لحم هي شريك في مجموعة مجالس خدمات مشتركة على مستوى المحافظة. هذه المدينة لها أولوية في كل الاعتبارات. ممكن حاليا نحن بصدد تنفيذ مشروع مشترك مع بلدية بيت لحم من خلال الصناديق العربية وإدارة البنك الإسلامي، لكن نفهم جيدا أن هذا لا يفي احتياجات الناس في بيت لحم، وندرك تماما أن لبلدية بيت لحم على الحكومة مبالغ مالية كبيرة أيضا، لكن الظروف العامة لا تسمح باتجاه تحويلها. في العام 24 وفي العام 25 تم تحويل جزء من هذه المبالغ لدعم الأهالي ودعم تقديم الخدمات واستمرارها للناس، لكن بقيت مبالغ كمان سنعمل على متابعتها وتحويلها لكم. كما ذكر السيد أبو يوسف، بلدية بيت لحم أنجزت مبدئيا المخطط الهيكلي التنموي، والذي هو الثاني بعد 1958. يعني تصوروا هذا التاريخ الطويل الذي مرت به المدينة دون مخطط هيكلي تنموي ينظم مشهدها المستقبلي. فشكرا جزيلا لهذه الجهود المشتركة والتراكمية والمجتمعة. وأنا بعلم جيدا أنه ليس هذا من إنجاز لجنة تسيير الأعمال ضمن المرحلة الأخيرة فقط، وإنما هو جهد تراكمي للمجالس السابقة. نتطلع إلى التآخي أكثر، لا إلى الوحدة أكثر، لا جمع الصفوف أكثر كما تفضلوا زملائي. حقيقة الحال الكل في هذا الظروف يتحمل مسؤولية، لا نستطيع أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، لا نستطيع أن نتطلع إلى وزير يتحمل المسؤولية أو إلى حكومة تتحمل المسؤولية أو إلى مواطن منفردا يتحمل المسؤولية أو إلى بلدية منفردة تتحمل المسؤولية، لا تستطيع ضمن الظروف القائمة مطلقا. نحن بحاجة إلى عملية ثبات مدروسة ممنهجة، الكل فيها يتحمل مسؤولياته من خلال موقع والمكان الذي توجد فيه أو الوظيفة التي توجد فيها. هو الوطن كاملا، هي فلسطين التي أمامنا، لا نستطيع الانتظار. من هو فينا في رفح فهو رفح تمثل فلسطين، ومن هو موجود فينا في جنين فجنين تمثل فلسطين، وكذلك الحال من هو موجود فينا في بيت لحم يجب أن يعمل لبيت لحم وهي فلسطين. هكذا نستطيع أن نتعدى هذه المرحلة الصعبة والخطيرة جدا. أملنا فيكم وفي تعاونكم وفي جمعكم وفي طي صفحة الماضي والانطلاق نحو حمل الأمان والمسؤوليات سيد حنة هي الأساس الذي يحكمنا ونتطلع إليه. مزيدا من تنظيم حركة السير في المدينة وتخفيف الضغط اللي قائم عليها، هذه أعمال كثيرة أمام البلدية ومسؤوليات عليها أن تعمل على تحقيقها. شكرا سيد أبو يوسف على موضوع طرحكم لموضوع ملء الشواغر بعد مصادقة الموازنة، فإنجازاتكم كانت رائعة في فترة انتقالية، لكن هي رائعة ويجب أن نبني عليها. يجب أن نحقق للموظفين حالة استقرار، وبالتالي نملأ الشواغر المنتظرة من فترة طويلة. هذه مهمات سنكون إلى جانبكم ونسهلها ونيسر ما يجب أن نيسره من قراراتكم وأعمالكم، وكل الدعم والتأييد لكم. مبارك عليكم، مبارك عليكم هذا المجلس البلدي الجديد، ونتطلع إلى همتكم مجتمعة. كذلك الحال وهو الأخير في كلامي، يعني أدعو العالم، حكومات العالم من بيت لحم ومن خلف هذا المنبر ومن أمامكم، إلى الوقوف ورفع الظلم عما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هذه المجزرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه وهي ممنهجة وضمن خطة، يكفي صمت عما يحصل للشعب الفلسطيني، ويكفي الشعب الفلسطيني أن يكون كبش فداء دائم لكل مرحلة تحول عالمي. شكرا، وعشتم وعاشت بيت لحم وعاشت فلسطين.
1: نشكر عطوفة الأستاذ رائد مقبل على كلمته، والآن نصل إلى توقيع محضر التسليم والاستلام إذانا بانتقال المهام والمسؤوليات بشكل رسمي. ندعو الأستاذ أنطون مرقص رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم والأستاذ حنة حننية رئيس بلدية بيت لحم المنتخب لتوقيع محضر التسليم والاستلام الرسمي.

ندعو الأستاذ المحامي أنطون سلمان والسيدة شيرين موج والسادة أعضاء لجنة تسيير أعمال بلدية بيت لحم والسادة أعضاء المجلس البلدي السابق إلى جانب أعضاء المجلس البلدي المنتخب للتفضل إلى المنصة لالتقاط صورة جماعية توثق هذه المناسبة الوطنية والمؤسساتية الهامة وتجسد استمرارية مسيرة العمل البلدي في مدينة بيت لحم. تفضلوا.

نختتم حفلنا على أمل أن تبقى بيت لحم دائما مدينة الحياة وواحة للعمل والعطاء والمحبة. كل الشكر لكم على حضوركم الكريم، وكل الأمنيات للمجلس البلدي الجديد بالتوفيق والنجاح في خدمة مدينة المهد.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، خريج طاقة. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي، مطعم سكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، وبنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج
2: وواحد وستين يوما. فعلا كان ذلك طوفانا كونيا. تعال بنا نرى هذا الأمر معا مستمعي وصاحبي.

مستمعي العزيز، مستمعتي الكريمة، أهلا ومرحبا بكم. أترككم الآن مع هذه الترنيمة.

0: وقتا طيبا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى.
1: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. نبدأ اليوم تأملاتنا في الأصحاح الثامن من سفر التكوين، وذلك ضمن حديثنا عن كارثة الطوفان التي حلت بالأرض نتيجة عصيان الناس وفسادهم. وسألنا أنفسنا ما إذا كان الطوفان حقيقة علمية أم لا؟ ولكن اسمح لي قبل ذلك مستمعي أن أرجع قليلا إلى الفصل السابع لتوضيح بعض الأمور. أقرأ إلى العدد 23 من الأصحاح السابع.
2: وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض، فكان الفلك يسير على وجه المياه، وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. 15 ذراعا في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحفات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. كل ما في أنفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات، فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فانمحت من الأرض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط.
1: الطوفان حقيقة شئنا أم أبينا، ويجب أن نقبلها كما هي من الكتاب المقدس. للأسف هناك من يحرف هذه الحقيقة بتفسيرات لا أساس لها من الصحة الكتابية، فعلى سبيل المثال ظهرت العديد من المقالات تقول بأن الطوفان لم يكن عالميا بل انحصر في منطقة وادي نهري دجلة والفرات، وكأنه بركة كبيرة وسط الأرض. هذا غير صحيح، فقد غطى الطوفان الأرض بأكملها، وهذا ما أوضحه الله. قال: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما

0: منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض. وإذا قلت إن الطوفان غطى جزءا معينا من الأرض فهذا يعني أن أناسا آخرين غير نوح ابتدأوا العائلات البشرية من جديد، ولكن كلمة الله لا تقول لنا ذلك. نوح هو الذي ابتدأ النسل البشري الجديد. إن القول بأن الطوفان كان جزئيا على الأرض لهو رفض لكلمة الله وتناقض معها. كما يوجد من يقول إن الجبل الذي استقر عليه الفلك من أعلى الجبال ولا يوجد فيضان يغطي الجبال العالية، ولكن كما يقول بطرس العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. من جهة أخرى كان نوح ومن معه داخل الفلك في أمان لأن الله أغلق عليه، لم يهتم باللجج والتيارات والعواصف من حوله لأنه كان آمنا في الفلك، كان في حراسة الله، لأن اليد التي فتحت طاقات السماء وفجرت ينابيع الغمر هي نفسها التي أغلقت الباب على نوح. وهكذا المؤمن لا يستطيع أن يمسه شيء إذا كان قد التجأ إلى الصليب. وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما، أي حوالي 5 أشهر. لقد نفذ الله مواعيده وأتم كلمة القضاء. الطوفان يعلمنا عدة دروس، منها أن الله فعلا موجود ويسود على كل الأرض ويتمم أقواله، كما أنه طويل الروح والأناة. أنا أعلم أن هناك كثيرين ممن لا يؤمنون بحقيقة الطوفان، لن أخوض في التفاصيل، ولكنني سأشير إلى ما قاله بطرس في رسالته الثانية، عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. والمستهزئ هو الذي لا يؤمن بالطوفان. لا يمكنك أن تكون كذلك وتتمسك في كلمة الله. تذكر يا أخي أنه سيأتي يوم ويغلق باب الرحمة تماما كما أغلق باب الفلك على الذين عاشوا في الدنيا وكأنهم خالدون ونسوا أنه يوجد ميعاد للحساب. تعال وادخل من الباب الذي هو المسيح، أرجوك يا صديقي.
1: قبل أن نخوض في الأصحاح 8 لابد من قراءة بعض الآيات منه. لما لا تفتح معنا كتابك المقدس مستمعي لتتابع قراءة الآيات مع الأخت ميسون؟ أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من بداية الأصحاح 8 وحتى العدد 12.
2: ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا، وبعد 150 يوما نقصت المياه رؤوس الجبال. وحدث بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث أيضا 7 أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث أيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا.
1: وهكذا تطهرت الأرض بدينونة الطوفان من شرور العالم القديم. لا نجد في سفر التكوين الحديث عن تكون الطوفان فحسب، بل وعن انتشاره ثم انحساره. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. إنه الإله الرحيم الذي لا ينسى أولاده.

0: ذكرهم وأمر بالريح وأشرق بالشمس على الأرض الواقعة تحت الدينونة. والدينونة هي عمل الله غير العادي، لأنه لا يسر بالدينونة وإنما يتمجد بها، لكنه يسر بالرحمة. طبعا لم ينتهي الطوفان في ليلة وضحاها، لقد تطلب الأمر لتكوين الطوفان مدة 150 يوما ولانحساره مدة 261 يوما. فعلا كان ذلك طوفانا كونيا.
1: وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء، ورجعت المياه عن الأرض رجوعا متواليا. وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات. ويستقر الفلك على جبل، على أساس مرتفع، كما نرى من معنى أرارات الذي هو الأرض العالية المقدسة. هذا هو الأساس الذي يستقر عليه المؤمن. وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر، وفي العاشر من أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. وحدث من بعد 40 يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها.
0: يمكننا القول إن هذه بداية نهاية الطوفان.
1: كان على نوح أن يتخذ إجراءات إيمان وتدريب على الاتكال والثقة خلال فترة 40 يوما. لاحظ ماذا فعل نوح. وأرسل الغرابة فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض، ثم أرسل الحمام من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. أصبح نوح مراقبا للطيور، هذا ما يظهر لنا، ولكن في الواقع يوجد دروس عظيمة لنا من إرسال الغراب والحمامة كما سنرى لاحقا. نتابع القراءة من العدد التاسع. فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها، فرجعت إليه إلى الفلك، لأن مياها كانت على وجه كل الأرض، فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك. فلبث فأيضا 7 أيام أخر وأرسل الحمامة، فلم تعد ترجع إليه أيضا.
0: صديقي المستمع، أرجو أن تنتبه إلى حقيقة روحية عظمى موجودة في هذا الأصحاح حول الغراب والحمامة. بعدما أمضى نوح سنة كاملة في الفلك، أرسل غرابا ولم يعد الغراب، أما الحمامة فقد استمرت بالانطلاق والعودة، بل وأحضرت معها ورقة زيتون خضراء. لا أعرف لماذا ترمز الحمامة الحاملة لورقة الزيتون إلى السلام، ولكنها كذلك. في الواقع رجوع الحمامة ومعها ورقة الزيتون لم يكن علامة السلام وانتهاء الدينونة، بل عدم رجوعها، لأنه حينئذ تحقق نوح من أن الطوفان قد انتهى كليا. كانت الحياة ستبدأ من جديد على وجه الأرض. هل تعتقد أن الوضع قد تحسن عما كان عليه قبل الطوفان؟ للأسف كلا.
1: هناك درس كبير أود أن نتعلمه معا أخي المستمع. كما قلت سابقا، عندما هدأت المياه أصبح نوح مراقبا للطيور، أرسل الغراب ولكن الغراب لم يرجع. لماذا؟ لأن الغراب يتغذى على اللحم الميت الفاسد، وقد كانت جثث الحيوانات منتشرة في كل مكان، الأمر المغري بالنسبة للغراب، فلم يرجع. وبالمناسبة كان الغراب يصنف من الحيوانات النجسة، أما الحمامة فقد كانت من الحيوانات الطاهرة، وقد عادت بالمعلومات اللازمة لنوح. في رحلتها الثانية ومعها ورقة الزيتون، فهم نوح أن معالم الأرض بدأت تظهر والمياه تنحسر. وفي المرحلة الثالثة تحقق نوح أن مياه الدينونة قد زالت كليا. قلت سابقا أن كل الحقائق العظمى في الكتاب المقدس وثيقة الصلة بسفر التكوين. يعلمنا الكتاب أن الإنسان المؤمن يملك طبيعتين، طبيعة قديمة وأخرى جديدة. يقول بولس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديداً.

0: النجس والطاهر معا. قال الرب: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. أما بولس فقد ذكر: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. وقد تحدث بولس عن صراع بين الطبيعتين، وهو ما نعاني منه اليوم كمؤمنين. ذهب الغراب إلى عالم مدان، ولكنه وجد وليمته في الفساد والجثث ليتغذى ويستلذ. والغراب صورة للطبيعة القديمة التي فينا، والتي تحب أشياء العالم وتتغذى عليها. لهذا السبب مثلا نجد الناس يفضلون الذهاب إلى الرحلات ومشاهدة التلفزيون بدلا من الذهاب إلى الكنيسة أيام الأحد. إنها الطبيعة القديمة التي تطلب ذلك، وللأسف نحن نعطيها مبتغاها في معظم الأحيان. أما الحمامة الطاهرة فقد ذهبت هي أيضا إلى العالم المدان، ولكنها لم تجد راحتها فعادت إلى الفلك. والحمامة تشير إلى جهات النظر، هذا صحيح، ولكننا في معظم الأحيان نرى ما يراه الله خطأ صوابا، وهذه مشكلة كبرى. قيل للمؤمنين: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. واليوم يا صديقي نحن نعيش في عالم مدان، نحن في العالم ولكننا لسنا من هذا العالم. يمكننا استخدامه على ألا نسيء استخدامه. علينا ألا نقع في حبه، بل أن نحاول جهدنا لنربح الهالكين وننشر كلمة الله. قال لنا الرب يسوع: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ليت الرب يساعدنا أن ننتبه إلى واجبنا العظيم على الأرض، وأن ننشر كلمة الله في كل مكان. عرفت الحمامة نوعية العالم الذي كانت خارجة إليه، فلم تجد فيه راحة. وجدت راحتها في الفلك الذي يشير إلى المسيح، وعادت إليه. اسمح لي يا صديقي أن أسألك هذا السؤال الشخصي: أي نوع من الطيور أنت؟ هل أنت غراب أم حمامة؟ إذا كنت ابنا لله فإنك تملك الطبيعتين، بأي منهما تحيا اليوم؟ هل تحب أمور الله أكثر من أمور العالم الفاسد؟ يا ليت الرب يسوع يكون نصيب وملجأ قلوبنا، حتى لا نبحث عن ملجأ ونصيب لنا في عالم موضوع تحت دينونة الله.
1: نتابع القراءة من العدد 13 وحتى نهاية الأصحاح.
2: شهر فت الأرض، وكلم الله نوحا قائلا: اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض، أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال.
1: وهذا يأتي بنا إلى 261 يوما، وهكذا تصبح مدة الطوفان كاملة 371 يوما، أي حوالي سنة. وهذا يبين أن الطوفان كان كونيا. هناك عدة اكتشافات ظهرت تختص بالطوفان، أقتبس إليك ما قاله أحد العلماء الذين يؤمنون بأن الطوفان كان كونيا. المثال الواضح

0: الذي هو الماموث، هذه الفيلة الضخمة وجدت مدفونة في فيلة قد غرقت ولم تمت من الجوع. نعم، الطوفان كان عالميا وليس في بقعة معينة من الأرض. نقرأ من العدد 18: فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. قبل الطوفان قال له الله ادخل إلى الفلك، والآن يقول له اخرج من الفلك. والآن يريد الله أن يصنع عهدا مع نوح، عهدا غاية في الأهمية، ليس مع نوح فقط بل مع كل العائلة البشرية على وجه الأرض اليوم. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. هذا هو السبب الذي من أجله أخذ نوح 7 من الحيوانات الطاهرة و2 من النجسة. أراد أن يقدم ذبيحة للرب. كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحا وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع، وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافا بشخصه، وهذا الشيء أبهج قلب الله. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. ما هي تصورات قلبك مستمعي؟ هل هي شريرة؟ هل هي كذلك منذ حداثتك؟ واليوم لا نرى في المجتمعات سوى تمرد الأحداث، لقد اتخذوا هذا المسلك الشرير وهم لا يحيدون عنه، بل إن الوضع يزداد سوءا. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يقال أن الطوفان كان شديدا لدرجة أنه أمال الأرض، وكما تعلم أخي العزيز أن الأرض ليست مستقيمة في محورها، هناك ميلان. المركز المغناطيسي للأرض يختلف عن المركز الذي ندور فيه. لقد حدث شيء غيره، والاعتقاد السائد أنه الطوفان، وبسبب دوران الأرض هذا يوجد تعاقب الفصول الأربعة. والآن أيها المستمع العزيز، ألا تلاحظ معي درسا هاما نستخلصه من حياة نوح؟ قبل الطوفان طلب منه الله أن يبني الفلك ثم يدخل إليه، وأطاع نوح وكان في طاعته خلاص له ولعائلته. وبعد الطوفان أطاع نوح بخروجه من الفلك إلى العالم الجديد، ثم عبر عن تقديره وعبادته لله بأن بنى مذبحا. أجل يا أخي، القلب المطيع هو قلب عابد، هو قلب يقدر قيمة سيده فيعبده ويتغنى به. كان بإمكانه أن يعبد الفلك الذي حماه لو أنه لم يفهم فكر الله، ولكن نوح كان على علاقة حميمة مع الرب، كان قريبا منه وفاهما مشيئته ومقاصده، وعندئذ فقط استطاع أن يعبده هو وليس الفلك. نعم، متى حاد القلب عن حق الله نفسه ضل إلى العبادة الوثنية والفرائض والطقوس البالية التي لها أقل تأثير على علاقة القلب بعمل المسيح. أتركك هنا صديقي، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس بنفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا.

لونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.